أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك فؤادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه، لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابه. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه، اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. اذا سألت تحبني قلت لي كنت، وانا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني اعلم ترى ما بعد خنت الا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك، بعد ما تيقنت انك علي بعد الثرى والسحابة. اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابة. اكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابة. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ انه يعيش بواقع ما درابه، لكننا وشو انا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خلي الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ما عنه صدود وصل الزين ما عنه، لو كان قاسي وقلبي مرتجية، عطفه ورموشه السيوف، موت جات مستنى منها عروقي ورا الأضلاع، من شطفه يناوي تخطف القلب اشتبي منه، تراه بيموت لو حاولت في خطفه، القلب مثل الزهر لازم تعرف انه يموت في كف قطافها بعد قطفها. الطف ترى في كتاب الله والسنة، من تاب يكسيه رب البيت من لطفها، والكبر صاحبه ما هو يدخل الجنة، كيف يتكبره مخلوق من نطفها، سكنت في خافقي والله لهلا منه، قم ولع الشوق في الخفاق واللطف.
0: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: ما تزداد التحديات. يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
1: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
2: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء أنها موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي،
1: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانسن في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعدل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير. حتى

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس كأنك شايل في وسط صدرك مقبرها. إن غاب نور الشمس وجهك نوره البالغ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبرة. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له إمام الشوق وانبل من تعلم بره.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: تحية لمصر وشعبها وقيادتها، جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. نتنياهو: أبعدنا التهديد النووي الإيراني. أطباء بلا حدود تفصل 18 موظفا لاستغلال لاجئات سودانيات.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المشاركة المصرية غير المسبوقة في تصفيات الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي بعشرين مليون طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ومعاهد الأزهر الشريف. وقال سموه: احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراءة اليوم. 20 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر. تحية لهم وتحية لمصر وشعبها وقيادتها، جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. وننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: فخورين بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء، رسالة اقرأ. أعلنت بلدية مدينة العين عن إطلاق حملة تفتيشية وتوعوية موسعة تحت شعار مسابح آمنة بلا مخاطر صحية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة والسلامة العامة ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عزام عبد الله الظاهري مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين.
5: أطلقت بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة آمنة بلا مخاطر صحية خلال الفترة من 8 يونيو إلى 17 يوليو 2026، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف. وتستهدف الحملة 73 حوض سباحة في 38 موقع تشمل الفنادق والمنتجعات والمجمعات السكنية والأندية الرياضية والمرافق الترفيهية، من خلال تنفيذ زيارات رقابية مكثفة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة المعتمدة. كما تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران جنب إسرائيل خطر الإبادة النووية، معتبرا أن الحملة العسكرية حققت أهدافها الأساسية وأوجدت تهديدا عسكريا ذا مصداقية يدعم أي اتفاق مستقبلي مع طهران. وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن التواصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، قال نتنياهو إن إسرائيل أنقذت نفسها من تهديد وجودي، مضيفا أن ملايين الإسرائيليين كانوا معرضين لخطر الموت الجماعي لولا هذه العمليات العسكرية، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، مؤكدا أن الحملة استهدفت كل هدف ممكن في البنية التحتية الإيرانية. وقال نتنياهو إن العمليات العسكرية نجحت في تحييد العلماء النوويين وقطع رؤوس قادة النظام وسحق المنشآت النووية وتدمير الصواريخ والغالبية العظمى من مصانع إنتاجها، معتبرا أن هذه الإنجازات عززت الردع الإسرائيلي. وأضاف أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون مدعوما بتهديد عسكري ذي مصداقية، مشيرا إلى أن هذا العنصر لم يكن متوافرا في السابق بينما أصبح قائما الآن، ليس فقط بفضل الولايات المتحدة بل أيضا بفضل إسرائيل. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود فصل 18 موظفا بعد تحقيقات داخلية كشفت حالات سوء سلوك خطير على خلفية اتهامات بالاستغلال استهدفت لاجئات سودانيات في شرق تشاد.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: انتزع المنتخب السعودي نقطة ثمينة في مستهل مشواره بكأس العالم 2026 بعدما فرض التعادل 1-1 على منتخب الأوروغواي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة. استهل المنتخبان المصري والبلجيكي مشوارهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالتعادل هدف مقابل هدف ضمن افتتاح منافسات المجموعة السابعة. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار مديرا فنيا لمنتخب نسور قرطاج خلفا لصبر لموشي في محاولة لإنعاش حظوظ الفريق في كأس العالم 2026. ونقل التلفزيون التونسي الرسمي عن رئيس الاتحاد معز الناصري أن رونار سيقود المنتخب خلال بقية مشواره في البطولة المقامة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. نهاية النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
6: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
7: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
8: الخليجية الإماراتية.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وأهلا وسهلا بكل مستمعين اللي يسمعوننا في هذه اللحظات 7:25 توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 16 يونيو، ومع بداية هذا الأسبوع اليوم نقدر نقول ببداية مختلفة من يوم الثلاثاء، وإن شاء الله أسبوع خفيف ولطيف يكون على الجميع بإذن الله، وهذا اللي نرجوه ونتمنى. يسعد صباح كل من يسمعنا ويتابعنا ومن انضم إلينا ومن يعني عنده اليوم الحماس الكافي إنه يشاركنا في تفاصيل مسابقاتنا المختلفة. وش نقول؟ Good morning لكل مستمعينا، إن شاء الله إجازتكم كانت حلوة وغيرتوا جو واستمتعتوا في وقتكم يعني بالطريقة اللي كانت مناسبة لهذا الويكند، سواء بالاسترخاء، بالراحة، باليمعات، بالمناسبات، باللقاءات، كيف ما كانت هذه الإجازة. عموما خلوني أذكركم من أن أخذتكم عهود الخلاني ومن خلال أوتو ننطلق في هذه اللحظات على مدى 3 ساعات من الزمن، وأذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الاسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. دعونا في بداية حديثنا وقبل لا ندخل في تفاصيل أي أمر آخر نخبركم بأن الرحلة مستمرة مع فرقة ميامي، لكن هاي المرة أنتوا الجزء الأهم فيها. كيف؟ هاي المرة حفلة ميامي بتي بعنوان ميامي شو. وين بتكون؟ بتكون في كوكاكولا أرينا. وطبعا فرقة ميامي يعني عشنا وياهم أجمل الذكريات، فالحين بيرجعون بنسختهم الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام، حيث الجمهور سيحتفل فعلا بنبض ميامي، وأنتوا بيكون عندكم شيء إضافي غير عن رحلة الغناء والتصفيق والفرح. أنتوا أيضا ممكن تكونون جزء ممن سيختار الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، فبهاي المشاركة يعني وبهاي المساهمة الفنية بيفاجئونكم مثل ما أنتوا دائما تفاجئونهم بحضوركم القوي والجميل مع ميامي شو. عموما هذه الحفلة وهذا العرض خلونا نقول، تقدرون تحجزون تذاكره من كوكاكولا أرينا، وممكن تكونون جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. هذه أو خلونا نقول ميامي شو، هذا العرض إن شاء الله بيصادف تاريخ 29 أغسطس في كوكاكولا أرينا، والراعي الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. اليوم عندنا مسابقتين وكل مسابقة أحلى عن المسابقة الثانية، نحتاج منكم حماسكم، همتكم، مشاركاتكم، معلوماتكم الرياضية، توقع واضح الكلام صح ولا لا؟ فبنتعرف على هاي التفاصيل إن شاء الله من خلال وقت أوتو. ولكن عندي سؤال لمستمعينا بسألكم إياه في هاي اللحظات الحين. فلنفترض عندك موظف شاطر عبقري في مجاله، مبدع وما حد يقدر ينافس هذا الموظف من شطارته ومن همته العالية وإبداعه صراحة في عمله، ترقيه ولا ما ترقيه؟ ترقيه ولا ما ترقي؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وقس على ذلك شكل الوظيفة، يعني سواء كان مجاله في الاكاونتينج، في الحسابات، في الفاينانس، في الاي تي، في الانجينيرينج، على حسب قطاعاتكم طبعا واعمالكم اللي انتم تشتغلونها. انزين، قس على ذلك اي عمل حطه في بالك، سواء كان يشتغل في الحسابات ولا في الاي تي ولا في الهندسة ولا في شو ما كان مجاله، يعني من المجالات اللي موجودة في أي جهة، أي مؤسسة سواء كانت خاصة ولا حكومية. ومن بعد ذلك اسأل نفسك هذا السؤال، أنت شخص إداري عندك هذا الموظف العبقري رائع في مجاله، مبدع في عمله، يعني صراحة مروا عليك وايد ناس، نعم في ما شاء الله ناس يعني أصحاب كفاءة عالية، لكن هذا غير ما شاء الله عليه. انزين، ترقي ولا ما ترقي؟ سؤال واضح. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بنرجع وبنتواصل ياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين ويانا لنا عودة. Good morning وصباح الخير وحياكم الله.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق مداها. ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة؟ حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: ويتينغ روم.
1: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال ويتينغ روم وعبر أوتو. كنا نتكلم عن بيئة العمل وتحديدا عن هذا الإداري اللي حطيناك أنت في هذا الموقف وأنت تعرف يعني وخلونا نقول متيقن بأن مرة والكثير من الموظفين في هذا القسم بالتحديد، لكن يبقى هذا الموظف ما شاء الله عليه تبارك الرحمن مميز عبقري رائع في عمله غير متعب دائما يعني موجود عشان يلقى الحلول. فشهادتك فيه مجروحة، ترقيه ولا ما ترقيه هذا الموظف؟ سؤال صريح. وتخيل أن هذا الموظف على سبيل المثال يعمل في مجال هندسي، يعمل في مجال الاي تي، يعمل في مجال الحسابات، وهناك الكثير من المجالات. فسؤال لكم انتم كاداريين، هل ترقون هذا الموظف؟ موظف كمل وياكم سنين طويله يعني ومبدع في مجاله، ترقيه ولا ما ترقيه؟ سؤال واضح لمستمعين اللي يسمعونا، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. هذا السؤال زين مرتبط ب المدير يعني اللي يعاني من الغباء، ما عليه يسمحوا لنا على هاي الكلمة، أو الغير ذكي. بس شو علاقة هذا المدير بهذا الموظف؟ هذا نحن كنا كل بنتكلم عنه، وبعد ما ننتهي من هذا الموضوع هناك يعني ممكن تنقسم الآراء إلى فريقين مختلفين، كل واحد بيكون له رأي في هذا الموضوع، لا ما ينطبق على الجميع، لا ينطبق على الجميع، لا فعلا هذا اللي نلتمسه ونشعر في هذه الفترة وغيرها من هذه الأمور، فيعتمد. لكن نحن بنتكلم يعني عن بعض الأشياء اللي ممكن فعلا تكون حقيقية وواقعية ولو انقسمت الآراء في ذلك، تمام؟ هذا نحن متفقين فيه. لكن خلونا أول شيء نشوف مستمعين ورايهم في هذا الموضوع. صباح الخير لك يا عبير، حياك الله ويا مرحبا بك، وصبح على كل مستمعي الخليجية. لطيفة داود الرميثي، حياك الله ويا مرحبا بك يا لطيفة. لطيفة تقول هي نعم رقيه الحق حق. روضة محمد سعد تقول نعم أرقي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد سعد حسين، شكرا لتواصلك يانا. صباح الورد والنور والسرور والتوفيق والسعادة والدراسة والسكول والمدارس وكل شيء من خليفة وسلطان، يسعد صباحكم. صباح الخير لك يا شيخ الظاهري. أيضا صبحكم الله بالخير يا مريم محمد سيف، تقول أرقي بس بنفس مجاله عشان ما أخسر خبرته. حمد يمع الخوري صباح الخير، عفوا خدية حمد يمع الخوري، حياك الله ويا مرحبا بك، صباح النور والسرور. أيضا عندنا محمد أبو فتح، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك يا حسين أحمد. نسرين يابر تقول لا ماشي ترقيه، هذه مديرة متعسفة في قراراتها. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا، لو شاركنا باسمك يا صاحب الرقم لنهاية 680، صباح النشاط وبداية أسبوع موفقة للجميع. طبعا أرقي الموظف لأنه يستاهل وبيبدع أكثر في منصبه وبيكون فريقه مبدع مثله، وجود مورنينج. أيضا فتحي سعيد فتحي يقول ليش لا يستاهل. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا بآراء مستمعينا المتباينة ما بين الرقي ولا ماشي ترقيات. زين مرة ثانية سؤالنا نعيد على كل مستمعين اللي يسمعونا، عندكم موظف، أنتوا إداريين، حطوا نفسكم في خلونا نقول قالب الإداري، وترى بأن هذا الموظف خلال وعلى مر هذه السنين ما شاء الله عليه مبدع في عمله، عبقري رائع يعني خص هذا القسم، لأن هذا الشخص موجود فأنت ما تحس يعني كإداري ما تحس بصداع ولا لا تشعر حتى بالمشاكل، وإن وجدت المشاكل في هذا القسم، والسبب أن هذا الموظف رائع في تعامله مع كل الأمور. زين فخلال هاي السنين كلها، بعد هاي السنين كلها، بعد هذا الإبداع كله، هل هذا الإنسان يستحق الترقية ولا لا؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good morning.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. الخليجية 1009. كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجي يعاني من ازدحام مروري تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الاقصيص، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد سوق التنين. بالنسبة لشارع الإمارات العابر الازدحام المروري بادي من عقب منطقة حي براشي وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة لشارع راس الخور عليه ازدحام مروري، من بعد ذلك تسلك الحركة قليلا على شارع القيل ومن ثم تتحول إلى كثافة مركبات إلى حركة بطيئة بالاتجاه إلى ما قبل جسر دبي هيلز مول. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد أقدر أقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات، فأتمنى السلامة للجميع. الله الله في عمركم وتوصلون بالسلام على التايم وإن تايم، وربي يحفظكم.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: الخليجية
0: ويتينغ روم.
2: في ويتينغ روم أعود في هذه اللحظات مستمعين وياكم، وكنا نتكلم عن إذا عندك موظف رائع في عمله، مبدع في مجاله، عبقري في حلوله اللي يقدمها دائما في أي مشروع يشتغل عليه، وأنت كإداري ملاحظ هذا الأمر بعد هذه السنين من العمل الرائع والمبدع والعبقري لهذا الموظف، هل ترقيه ولا ما ترقيه؟ وهنا تباينت المشاركات من مستمعينا. يوسف سالم الحمادي يقول رقيه، صباح السعادة يا مدير السعادة. هذا عبدالله الزرعوني صبح لمديرة. أيضا عندنا حمام المزروعي، حياك الله ويا مرحبا بك حمامة حياك الله ويسعد صباحك. تقول على حسب برقيه إذا كان مؤدي مهامه الوظيفية بشكل تام، مش بس إذا ذكي أو مبدع، لازم يكون منتظم في الحضور والانصراف وفي الإجازات السنوية والمرضية، لأن في وايد منهم أذكياء ومبدعين بس هناك استهتار في الحضور والانصراف والتأخير وإنجاز المعاملات. وأهم شيء السلوك في أسلوب التحدث والتعامل مع الشخص اللي يقابله. للعلم هناك وايد أشخاص أذكياء ومبدعين وشطار بس في نقص عندهم. وتحياتنا لك. لا عادة نحن هذا اللي نتكلم عنه يا حمامة، الباكيج كامل، ملتزم أي قبل الوقت، يروح قبل الوقت، ما شاء الله عليه، ذرب مؤدب، يعرف كيف يتعامل يا الزملاء، وفوق هذا بعد ذكي ومبدع. تخيلي هذا الموظف يشتغل تحت، تترقيني ولا ما ترقيني يا حمامة؟ تحياتنا لك، شكرا اللي تواصلت ويانا. عبير تقول أكيد ليش لا، دامه يستحق أرقيه. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا عدنان خميس مع حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك. زين، خلونا نتكلم عن الترقية العمودية. زين، وبنتكلم وبنعطيكم بنضرب مثال يعني على هاي الوظيفة بالتحديد أو على هذا البوزيشن، ومن بعد ذلك عاد انتم قرروا شوفوا يعني إذا هذا الكلام فعلا ممكن أن يكون صحيح أو لا. في بعض الوظائف الأفضل بأن الموظف ما يترقى. ها، شو تقولين يا عهود؟ الحين هذا الموظف مؤدي ومبدع وما شاء الله عليه ومقصر في شغله وبعد ما رقي، ممكن ترقونه لكن بطريقة مختلفة. يقولكم في بعض الشركات ممكن تلاحظون، أو بعض الجهات بشكل عام ممكن تلاحظون أن هناك مدراء لكن فاشلين للأسف، يعني في في في التعامل مع الإدارة وفي إدارة الأمور وفي التواصل مع الموظفين وغيرها، وهذا بإجماع من الموظفين اللي يشتغلون تحت هؤلاء المديرين. مديرين فاشلين للأسف لكن ماسكين مناصب قيادية، فلدرجة يعنيون يتساءلون الناس هذين كيف استووا مدراء، كيف نصبوهم وعطوهم هذا المنصب. فيقولكم الجهة اللي يشتغلون فيها يوم وصلتهم إلى هذا المنصب عشان يديرون فريق، مع أنهم ما يعرفون يديرون فريق، في يوم من الأيام كانوا موظفين مبدعين وشطار في المجال اللي يشتغلون فيه، لكن بمجرد ما رقوهم لمنصب الإدارة هني عادة تغير الوضع، وللأسف يعني قل هذا الوهج وقل هذا الإبداع، لأنه شيء يعني خلونا نقول يعني مش متمكنين منه. دكتور لورنس جي بيتر تكلم عن شيء اسمه الفخ الإداري وشرح هاي النقطة. قال بأن في أي نظام هرمي يميل الموظف للصعود حتى يصل إلى مستوى عدم الكفاءة، يعني الموظف يترقى عقب ترقية ثانية الترقية الثالثة، بعد الوضع تمام الحمد لله ممتاز هذا الموظف وقادر أن يأدي، لكن من يوصل عند ليفل معين خلاص هذا الليفل يسمونه ليفل مستوى عدم الكفاءة عند هذا الموظف. فلذلك نحن بنعطيكم مثال عن مبرمج الشركة الرائع، أوكي، نجم الكودينج، بنتكلم عنه أكثر إن شاء الله في بداية ساعتنا المقبلة قبل لا ندخل في تفاصيل مسابقتنا. ومن هنا عادة ستنقسم الآراء إلى قسمين، ما بين مؤيد وما بين معارض لمثل هذه الأفكار، إذا نحن فعلا نخسر هذا الموظف اللي عندنا يوم نرقيه والمفروض أنه ما نرقيه ونوصله إلى منصب الإدارة. فبنتكلم عن هذا الموضوع أكثر إن شاء الله في الفقرة القادمة، ولكم عاد حرية الـ الـ الـ الـ القرار، ترقون هذا الموظف ولا ما ترقونه.
3: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
4: وين تروح ما عندك لو ترجع السما بجيك.
3: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
4: بشارك من يحبك فيه.
5: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
6: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
5: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله عمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد، تحية لمصر وشعبها وقيادتها. جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل. نتنياهو، أبعدنا التهديد النووي الإيراني. المونديال يشتعل عربيا وعالميا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المشاركة المصرية غير المسبوقة في تصفيات الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي بعشرين مليون طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ومعاهد الأزهر الشريف. وقال سموه احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم 20 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر، تحية لهم وتحية لمصر وشعبها وقيادتها. جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل، وننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: فخور بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء، رسالة إقرأ. أعلنت بلدية مدينة العين عن إطلاق حملة تفتيشية وتوعوية موسعة تحت شعار مسابح آمنة بلا مخاطر صحية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة والسلامة العامة ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN عزام عبد الله الظاهري مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين.
5: أطلقت بلدية مدينة العين حملة تفتيشية وتوعوية تحت شعار مسابحة آمنة بلا مخاطر صحية خلال الفترة من 8 يونيو إلى 17 يوليو 2026، بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة في أحواض السباحة العامة بمدينة العين تزامنا مع موسم الصيف. وتستهدف الحملة 73 حوض سباحة في 38 موقع تشمل الفنادق والمنتجعات والمجمعات السكنية والأندية الرياضية والمرافق الترفيهية، من خلال تنفيذ زيارات رقابية مكثفة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة المعتمدة. كما تركز الحملة على فحص جودة مياه المسابح والتأكد من جاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ وتوفير منقذي سباحة مؤهلين بما يسهم في الحد من مخاطر الغرق والإصابات وحماية مرتادين هذه المسابح.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران جنب إسرائيل خطر الإبادة النووية، معتبرا أن الحملة العسكرية حققت أهدافها الأساسية وأوجدت تهديدا عسكريا ذا مصداقية يدعم أي اتفاق مستقبلي مع طهران. وفي أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، قال نتنياهو إن إسرائيل أنقذت نفسها من تهديد وجودي، مضيفا أن ملايين الإسرائيليين كانوا معرضين لخطر الموت الجماعي لولا هذه العمليات العسكرية، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، مؤكدا أن الحملة استهدفت كل هدف ممكن في البنية التحتية الإيرانية. وقال نتنياهو إن العمليات العسكرية نجحت في تحييد العلماء النوويين وقطع رؤوس قادة النظام وسحق المنشآت النووية وتدمير الصواريخ والغالبية العظمى من مصانع إنتاجها، معتبرا أن هذه الإنجازات عززت الردع الإسرائيلي.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن ليلة مونديالية لا تعرف الهدوء، تعادلات مثيرة، نجوم تحت الأضواء، ومواجهات عربية مرتقبة تشعل جدول كأس العالم. في المجموعة السابعة تعادلت إيران مع نيوزيلندا بهدفين لمثلهما، فيما خطف منتخب مصر نقطة ثمينة أمام بلجيكا بعد تعادل بهدف لكل فريق في بداية تمنح الفراعنة دفعة معنوية قوية. وبشأن محمد صلاح فقد أوضح المهدي سليمان أن خروجه جاء بسبب الإرهاق حفاظا عليه في مشوار البطولة. وفي معسكر الأرجنتين غاب ميسي عن الإعلام وحضر في كل التفاصيل قبل مواجهة الجزائر فجر اليوم في مشاركة سادسة تاريخية لقائد حامل اللقب. وفي بوسطن تسبق مواجهة العراق والنرويج أجواء خاصة مع ترقب كبير لهولندا أمام منتخب عراقي يدخل اللقاء بطموح واضح. والختام الليلة مع قمة فرنسا والسنغال في 11 مساء بتوقيت الإمارات، على أن تتواصل الإثارة فجر الأربعاء بمواجهة العراق والنرويج، الأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن. إذن ساعات كروية مفتوحة على المفاجآت، فمن يكتب العنوان الأبرز؟ إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
6: الخليجية 1009.
8: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
9: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
8: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانيه.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في الدقائق الأولى من خلال ساعتنا الثانية. Good morning وصباح الخير لكل من يسمعنا في هاي اللحظات، ولمن شاركنا في موضوعنا السابق. كنا نتكلم عن هذا الموظف العبقري الشاطر الملتزم بساعات عمله المبدع، واللي أنت كإداري يعني ملاحظ هذا الأمر، فهل ترقيه ولا لا؟ وهنا تباينت الإجابات ما بين نعم يستاهل يترقى، أكيد برقيه، ولا ماشي ترقيه. وعندنا أيضا محمد فاضل سعيد لوتاي يقول مع الأيام والأشهر بيتعلم عقب الترقية يعني، فلازم يترقى، فيقول حتى لو شغلة مبلين هناك بعد لازم يترقى. زين، كنا نتكلم عن قاعدة وهي غريبة يعني شوية، عن موضوع السلم الوظيفي، وأن في بعض الأحيان هذا الموظف العبقري والرائع وكلنا نمشي على هذا الأساس، نشتغل في خلونا نقول على أساس السلم الوظيفي، صح؟ كل فترة الواحد يترقى في عمله وفي وظيفته إلى أن تصل إلى ليفل اللي هو ليفل خلونا نقول مستوى عدم الكفاءة. ونزيل أنه خلاص أنت توصل لهذا المنصب، بس هذا المنصب للأسف ما يناسبك لأنك ما تفقه فيه ولا تفهم فيه. هني عادة يعني سنتوقف قليلا، لأن هناك ستنقسم الآراء ما بين لا بيتعلم وبياخذ دورات وبيحسن من نفسه وسينجح حتى في منصب الإدارة، وهناك من سيقول لا سبحان الله هو كان نجمه ساطع في المجال اللي كان يشتغل فيه قبل حتى لا يصبح مدير على هذا الفريق. فالمثال اللي قلنا نبغي نتكلم عن المبرمج نجم الكودينج، زين، هذا أقوى مبرمج موجود في الشركة، عبقري، فالإدارة شو تسوي؟ تكافئ، صح؟ كيف تكافئ؟ تكافئ بأن ترقيه، فكل فترة يترقى، ويوم يترقى بعده هو يشتغل في نفس المجال، صح؟ لكن من يوصل إلى منصب مدير فريق هذا التيم، تيم البرمجة، هني عادة تطلع المشاكل. ليش؟ يقولكم لأن مهارة الإدارة والتعامل مع البشر ومشاكلهم مختلفة عن مهارة تعامله مع السوفتوير والآلات وغيرها في هاي الأمور. هذا في يوم الأيام كان رائع، لكن للأسف يوم وصل لمنصب القيادة للأسف صار إنسان غير كفؤ في هذا المنصب الجديد، لدرجة أنه ما يترقى مرة ثانية ويتم عالق في هذا الكرسي لأنه مسبب مشاكل لفريقه، بينما طبعا الفريق هو اللي يشتغل وهم اللي ما شاء الله عليهم مبدعين. وإذا أعيدت الكرة مجددا وهذيل الأشخاص اللي تحته وصلوا إلى مرحلة الإدارة ممكن فعلا يعني يقعون في نفس المشكلة. فلذلك يقال بأن في بعض الجهات وبعض الشركات تمتلئ بالمدراء اللي وصلوا لمرحلة العجز، وهذه مشكلة. فلذلك يقولكم هناك ترقية عمودية، والترقية العمودية مو دائما حل وتحول رائع للموظف نفسه للمبدع مثلا في مجاله. وممكن هذه الوصفة تكون وصفة سريعة أنك تخسر موظف ممتاز وتكسب بداله مدير مش كفؤ. فهذا طبعا ما يعمم على الجميع، هناك من يود أن يتعلم ويطور من نفسه وقادر يعني مثل الاسفنجة مثل ما يقولون يمتص كل شيء جديد، فقد ينجح في هذا التحدي الجديد، تحدي الإدارة، وفعلا يصبح إداري ناجح في مجاله. لكن يمكن هذا الموضوع ما ينطبق على الجميع، وهنا عاد نترك المجال لكم ما بين أنك توافق على هذا الكلام، شوف لا صح هذا الكلام، وما بين أنك تختلف مع هذا الرأي. زين، حد سيتوقف عند نقطة زي أوكي يعني هذا ما يستاهل أن وضعه يعتدل، جريده يعتدل ويتغير رتبتي يعني، معاه شيء يتغير. لا، المفروض طبعا هاي الأشياء المفروض تتغير، إذا هذا الإنسان مبدع في مجال المفروض يعني يكون في كذي عقد أو باكج كامل لهذا الشخص، أن كل هاي الأمور من أوجه مختلفة تعتدل. لكن السؤال الأهم، دعونا نتوقف لبرهة ونفكر بيننا وبين نفسنا، زين، هل اليوم في هذا الزمن الموظف هل يحتاج إلى المنصب أم يحتاج إلى استمرارية في زيادة الراتب؟ شو الشيء الحقيقي اللي يحتاج الإنسان؟ خلال هاي الفترة لو نفكر فيها بيننا وبين نفسنا؟ لماذا يعني لماذا الإنسان دائما يطمح للمناصب؟ هل عشان فعلا فكرة المنصب وفكرة الكرسي وفكرة الإدارة وفكرة أن يكون هذا الشخص صاحب قرار، ولا لفكرة كل الأمور اللي تي مع الإداري هذا من باكج كامل من مكتب وكرسي ومعاش ومسمى وظيفي وغيرها من هاي الأمور؟ وهل اليوم فعلا هناك فئة ما تتطلع لمثل هذه الأمور، بل تركز على فكرة كيف ممكن يزيد راتبي في عملي إذا أنا مبدع ومخلص ومتقن لمهامي؟ فهنا نترك السؤال لكم. بناخذ فاصل لمدة دقائق، بنرجع وبنتواصل إياكم. صح، ما نبغي ننسى، شاركونا في هاي اللحظات بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good morning للجميع.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمع العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامه 31، 36، الدوحة 32، 45. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41. أما الكويت 30، 40. وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل ليه يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
5: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
4: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: مع أجواء مسابقتنا ومسابقتنا الأولى اكتشف مفاتك في الإمارات. كيف يعني؟ يعني هناك الكثير من الأماكن اللي يتم افتتاحها من المحلات والمطاعم وأيضا الفنادق هني في بلادنا، وبلادنا دائما حلوة، وأي شيء يوصل ببلادنا صدقوني يعني يوصلنا بمستوى عالي ومستوى فخم من الضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي فعلا تتميز بها الإمارات واللي تعكس أصلا جمال الإمارات. فإحنا ندعوكم جميعا للانطلاق واستكشاف روائع ما تخبئه الإمارات من جمال في منتجعاتها الشاطئية إلى الجزر الهادئة، وحتى في منتجعاتها الصحراوية والمغامرات اللي موجودة هناك. فأنت شو اللي مطلوب منك؟ تجهز حقيبتك وتستعد للانطلاق بسيارتك مع وجباتك الخفيفة لروائع الفنادق اللي تنتظرك في كل مكان. فاكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. وإذا بنتكلم عن هذا البرنامج، صراحة برنامج وايد حلو ممكن أنكم تستفيدون منه مع العلامات التجارية اللي موجودة واللي تندرج تحت برنامج أورا كإتشندم وبوتس والشيك شاك وبرايمارك ومادر كير وشيبوتلي وأولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها من العلامات الكثيرة اللي موجودة. يعني تستفيدون من هذا البرنامج لمدى الحياة للتسوق وتناول الطعام وحتى لربح المكافآت من العلامات التجارية المختلفة. تقدرون تتعرفون أكثر على هذا البرنامج، برنامج أورا، إذا دخلتوا على موقعهم www.aura-mina.com/en أو حتى تدخلون على صفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي. صفحتهم في إنستغرام @aura_rewards وفي تيك توك @aura_mina_rewards. عموما في هذه اللحظات نحن طلبنا منكم ومن فقرتنا السابقة أنكم تشاركونا بكتابة UAE، صح؟ أوكي. في هاي اللحظات عندنا السيستم الخاص بجمع كل هذه المشاركات اللي توصلنا، ضغطنا عليه ونقول اليوم ألف مبروك لك يا حميد سالم آل علي. حميد سالم آل علي، خلونا نتقرب من الجهاز عشان نضغط مرة ثانية ونشوف شو بتكون جائزة حميد. حميد نقول لك ألف مبروك، ربحت ويانا إقامة لمدة ليلة في فندق كريك سايد في دبي لاثنين من البالغين واثنين من الأطفال دون 12 سنة، شاملة وجبة الريوق وأيضا شاملة دخول للمسبح والحديقة وللفاسيليتيز الأخرى اللي موجودة أيضا في قلب هذا الفندق اللي هو فندق كريك سايد في دبي. وفي هذه اللحظات بنرجع مرة ثانية بنضغط يا حميد سالم آل علي وبنشوف إذا أيضا بتربح ويانا جائزة إضافية من أورا. خلونا نضغط مرة ثانية ونشوف عجلة الحظ في هاي اللحظات. العجلة تدور ونقول ألف مبروك لك يا حميد، أيضا ربحت ويانا قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من فوت لوكر هذه بعض المشاركات أو خلونا نقول بعض الجوائز اللي كل يوم صراحة نطلع بجائزة جديدة وننوعها. وطبعا عندنا جهاز هو اللي يعتمد في خلونا نقول الشفل أو تغيير هذه الجوائز للمستمعين وكل واحد عادة وحظه. الآن أبغيكم بعد تردون تشاركونا بكتابة UAE، ما تفقدون الأمل ولا تتوقفون عند هذا الحد لأنه بيكون عندنا فايز آخر بيفوز ويانا وبنعلن عن اسمه إن شاء الله في فقرتنا القادمة. فستي تيوند وغود لك للجميع. UAE وأسماءكم الثلاثية وهذه هي تفاصيل مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: هذا الصيف اعد اكتشاف الامارات مع اورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق اورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للاعضاء في جميع انحاء الإمارات.
3: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي وتحديدا للقادمين من إمارة الشارج. شارع الاتحاد للأسف يعاني من ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد أيضا الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية للقادمين من إمارة الشارج وبالاتجاه إلى ما قبل منطقة الكسيس. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الرباط بالاتجاه إلى دبي فيستيفال سيتي، وهو كذلك الحال على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي من بعد ذلك تتحول الحركة عليه إلى كثافة مركبات. هناك أيضا وفي هذه اللحظات كثافة مركبات تقريبا عند دوار مركز دبي التجاري العالمي بالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد، لكن من بعد ذلك تتحول الحركة إلى حركة طبيعية وانسيابية 100% بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: مسابقتنا الأولى ما زالت مستمرة، طلبنا منكم تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية، وفعلا وصلت الكثير من المشاركات من خلال شاشة الرسائل والمسجات. ولكن في هذه اللحظات هناك أيضا فايز إضافي، كمبيوترنا بيختاره، بنتقرب من الجهاز الخاص وبنضغط بسم الله، نقول ألف مبروك لك يا سلام محمد الشامسي. سلام محمد الشامسي مبروك يا سلام، لكن خلونا نشوف شو جائزة سلام. سلام نقول لك ألف مبروك يا سلام، ربحتي ويانا يا سلام، ربحتي ويانا إقامة لمدة ليلة في فندق البيت في الشارجة لاثنين من البالغين واثنين وطفل ايضا لطفل واحد دون 12 سنة في غرفة اللي هي غرفة التراث الهيرتج، وشاملة ايضا وجبة الريوق. مكان وايد جميل، وايد وايد وايد حلو اللي هو ذا تشدي البيت في الشارجة. فنقول لك مبروك، لكن خلونا نشوف اذا سلام بعد اورا بيسعدونها اليوم ولا لا. عجلة الحظ في هاي اللحظات الدور ونشوف. لا حظ أوفر، حظ أوفر، وإن شاء الله المرة الجاية تربحيني أنا بإجازة بجائزة إضافية من أورا، بس الأهم أنك ربحتي جائزة وايد حلوة. نقول لك ألف مبروك يا سلام محمد الشامسي، وإن شاء الله قسم الجوائز أيضا بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هذه الإقامة الجميلة ضمن مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. من الإمارات إلى أمريكا نتعرف على التفاصيل بعد قليل. يا أمريكا يا 20,000، اسمع هاي التفاصيل في تمام الساعة 9 صباحا. استعدوا لأجواء المونديال وكرة القدم وهذه البطولة في 3 دول مختلفة، أمريكا كندا والمكسيك، ونتحدث عن هذه التفاصيل أكثر. المسابقة وايد حلوة، بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا وحماسكم من خلالك طبعا شاشة الرسائل والمسجات. بخبركم عن طريقة المشاركة السهلة البسيطة الجميلة، ومن بعد ذلك سيبدأ التحدي ما بين مستمعين اثنين بنسمع أصواتهم سويا في ساعتنا الثالثة والأخيرة.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي يوم الجمعة أيضا بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن على إيران تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. وعد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي يرأس قمة مجموعة السبع في إيفيان فرنسا في حديث تلفزيوني أجري معه الاثنين غداة إعلان اتفاق بين واشنطن وطهران، وعد بالقيام بكل ما أمكن حتى لا تكون هناك رسوم إيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي. انحسر القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بشكل أكبر أمس، لكنه لم يتوقف تماما على الرغم من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الأوسع نطاقا، وأسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخص مما سلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار. قال مسؤول في سلاح الجو الأمريكي إن قاذفة قنابل من طراز B-52 ستراتو فورتس تحطمت عند الإقلاع أمس من قاعدة إدواردز الجوية الواقعة في جنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. ضرب زلزال بقوة كبيرة بلغت 6.7 درجات منطقة سلاويسي في وسط إندونيسيا اليوم وفقا لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، ولم تشر التقارير الأولية إلى ضحايا أو أضرار. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
5: عودة لأجواء حماسية جديدة نتعرف على تفاصيلها منذ هذه اللحظة ومن خلال أوتو. أذكركم من أن احنا وصلنا لساعتنا الثالثة والأخيرة عبر برنامج أكسجين، 9:12 توقيتي في استوديو الخليجية. وفي هذه اللحظات أذكركم من أن أخذكم عهود الخولاني ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم. في هذه الدقائق بندخل في أجواء حماسية مثيرة مع معشوقة الجماهير كرة القدم، وإلى أجواء بطولة كرة القدم العالمية إلى المونديال 2026 إلى أمريكا والمكسيك وكندا، حيث يجتمع هناك نخبة من لاعبي كرة القدم ومتمثلين أكيد طبعا بفرقهم. فاليوم بدخلكم أنا في هاي الأجواء حبة حبة، خطوة خطوة، عشان ما يطوفكم شيء. أول شيء أبغيكم تسوونه في هاي اللحظات أنكم تشاركونا بكتابة فانز F-A-N-S فانز F-A-N-S. ضروري تكتبونها بالطريقة الصحيحة باللغة الإنجليزية مرفقة بأسماءكم الثلاثية عشان يستطيع الكمبيوتر أن يقرأ إجاباتكم ويدخلها في السيستم المختص بهذه المسابقة. أوكي، هذا أول شرط تكتبون كلمة فانز بطريقة صحيحة F-A-N-S مع أسماءكم الثلاثية. كيف؟ من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، أو حتى من الويب سايت من موقع الخليجية 1009 تقدرون تسجلون بياناتكم. هذه أول تفصيلة إنزين نخبركم عنها في هذه اللحظات. من بعد ذلك، من بعد ما توصلنا مجموعة كبيرة من المشاركات، سيتبارى مستمعين اثنين وبيتحدون بعض منو يا ترى بيكون الأسرع في الإجابة على أسئلتي الخاصة بكرة القدم. نحن نتكلم عن مسابقة وجهة الجماهير برعاية رويا وصيدلية أستر وبوتم وروكسي سينماز. حيث تبون تعرفون الجائزة صح؟ زين، اسمعوا الجائزة. بعد ما يتبارى مستمعين اثنين وبسألهم الأسئلة، الأسرع في إجاباته واللي جاوب إجابات صحيحة، مو بس يكون سريع، إجاباته أيضا تكون صحيحة، هو اللي بيربح ويانا. أبشو يا عهود، بيربح ويانا 4 تذاكر لدخول روكسي سينما ولحضور المباراة اللي يبغيها من مباريات كرة القدم خلال هاي الفترة، مباريات المونديال. أوكي، طبعا ويا البوب كورن، السوفت درينكس، هاي الأشياء بتكون أيضا موجودة. وأيضا بيدخل اسمه في السحب على الجائزة الكبرى. شو هي الجائزة الكبرى؟ الجائزة الكبرى عبارة عن سفرة لوين؟ لأمريكا، عشان تصيرون تحضرون مباراة من هذه المباريات. فرضا الحين حد بيقول زعود ومقدم على الفيزا وعندي ويزة أمريكا، شو أسوي؟ حاضر 20,000 كاش لك. نعم، فاللي بيفوز بعد ما يتم السحب اللي إن شاء الله بيكون تاريخ 26/6، هذا الفايز هو يقرر يبغي يسافر يسير أمريكا، حاضرين، يبغي ياخذ 20,000 كاش بعد، احنا حاضرين وتم، فالك طيب، اوكي. فهذا يعتمد على ايش كثر هذا الشخص متعلق باجواء كرة القدم. هناك احصائيات كبيرة تقول بان نسبة الرجال متابعي كرة القدم اللي ما يبون يفوتون ولا مباراة من مباريات المونديال تصل الى فوق 80%، وهو كذلك بالنسبة للنساء نسبة كبيرة ايضا تصل الى فوق 70%، وهاي نسبة كبيرة، معناته هناك يعني جمهور متعطش للمباريات، متحمس، ما عنده مشكلة يسهر ويتابع أجواء هذه المباريات. هذه نسخة مميزة، 8 فرق عربية أيضا تشارك في النسخة الجديدة من المونديال، وانتمنى لهم أكيد طبعا التوفيق في مبارياتهم. يعني مثلا على سبيل المثال البارحة كانت النتيجة مرضية، تعادل إيجابي، انتهت النتيجة 1-1 ما بين المنتخب المصري وقابل طبعا المنتخب البلجيكي. فإن شاء الله يعني تكون هذه يعني مؤشرات وإشارات لصعود المنتخبات العربية أيضا للمراحل المتقدمة. عموما في هذه اللحظات خلاص نحن اتفقنا صح، فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أيضا بنتكلم عن واحد من رعاة هذه المسابقة، هوم أوف فان أو وجهة الجماهير، بنتكلم إن شاء الله عن الراعي الأول رويا في الفقرة القادمة، رويا بانك، بنتعرف عليه أكثر. وأيضا نبغي مستمعينا بعد يكونوا مستعدين لشو؟ مستعدين يطرعون يانا على الهوى إذا شاركتونا بالطريقة الصحيحة، وانتبهوا على تليفوناتكم لا تضيعون هاي الفرصة. عندي أسئلة بسألكم إياها، طبعا الأسئلة بتكون رياضية بالمناسبة، وخاصة بكرة القدم، باللاعبين، بالمنتخبات، بالنوادي، بكل هاي الأمور، أوكي؟ فإن شاء الله تكون معلوماتكم الرياضية ممتازة، وتحديدا المعلومات الكروية. برجع وبتواصل ياكم من بعد دقايق. كل المطلوب منكم تشاركونا بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وخلوا الباقي علينا، بنتعرف على التفاصيل أكثر إن شاء الله في الفقرة القادمة. دخلوا حتى على موقعنا 1009.ae بتشوفون مستطيل مكتوب فيه وجهة الجماهير، وتقدرون أكيد طبعا تسجلون بياناتكم، وبعد بتدخلون في هذا السيستم، ومن بعد ذلك بنختار مستمعين اثنين بيطلعون يانا على الهواء، وهنا ستبدأ لحظة الحسم ولحظة التحدي الكبرى.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تدله،
3: من حضرتك عشان قلبي تدله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبسه تنتمله.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
5: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
6: حصريا للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
7: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: في أجواءنا الحماسية مع وجهة الجماهير، مع أجواء المونديال، مع بطولة كرة القدم، سنستمتع سويا بهذه الأجواء. أوردي ابتدت من تاريخ 11/6، وأكيد جمهور كرة القدم ومحبي المنتخبات أكيد يعني متابعين المباريات أول بأول وفي انتظار النتائج المتقدمة للفرق اللي يشجعونها. وجهة الجماهير برعاية رويا بانك وبوتم وصيدلية أستر وأيضا روكسي سينما. خلونا نتكلم عن رويا بانك، مصرفك اللي تتمناه مع مصرف رويا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رويا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حساب وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة خصيصا لقيمك. رويا بانك طبعا هو بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. ومع بطاقة رويا ماستر كارد كاش باك الائتمانية استمتع باسترداد نقدي بنسبة 3% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. عموما مستمعين، نحن طلبنا منكم، عندكم طريقتين بدال الطريقة، انكم تشاركونا بكتابة فانز FANS اوكي مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. الأهم أن أسماءكم تكون مذكورة، الأسماء الثلاثية ولا الثنائية. أيضا عندكم طريقة ثانية، أنكم تدخلون على موقعنا اللي هو 1009.ae، بتشوفون مستطيل مكتوب فيه وجهة الجماهير وتضغطون عليه. من بعد ذلك طبعا بتشوفون المعلومات اللي لازم تعبونها، أسماءكم، أرقام تليفوناتكم، إيميلاتكم، وتختارون دولتكم يعني ناشوناليتي، الجنسية، وبس، وتسجلون وخلاص. أنتم بهاي الطريقة اجتمعتوا في سيستم منفصل، ومن بعد ذلك يتم اختيار كل يوم مستمعين اثنين. شو نسوي في المستمعين اثنين؟ يطلعون ويانا على الهواء أوكي، نسألهم ثلاثة أسئلة، ليكون أسرع في إجاباته وإجاباته تكون صحيحة، يربح ويانا 4 تذاكر لدخول روكسي سينما ولمتابعة وحدة من مباريات المونديال، ويا ربع إخوانه أصدقاء زملاء، أكيد شامل البوب كورن والمشروبات الغازية. هذا بالنسبة للجائزة الأولى. الجائزة الثانية شو بتكون؟ الجائزة الثانية على حسب أنت وحظك، نفس الفائز هذا اللي ربح ويانا 4 تذاكر بيدخل اسمه في السحب على الجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن سفرة لأمريكا عشان تصير تحضر جو المباراة هناك في قلب الحدث. زين، فلنفترض ما كانت عندك ويزة أمريكا، تأشيرة أمريكا مش موجودة عندك، ما عندك وقت أنك تطلعها، تقدر تربح ويانا 20,000 درهم كاش، يا سلام، بدال السفرة. فهذا القرار قرار الفايز اللي بيربح ويانا هاي الجائزة. Good luck للجميع، نتمنى التوفيق للجميع. وفي الفقرة القادمة سنسمع أصوات مستمعينا وحماسهم، وبنشوف النتيجة بتكون لصالح منو من مستمعينا اللي فعلا بيضمنون جزء من الجائزة وبيتأهلون للجائزة الكبرى. لنا عودة من بعد دقائق، stay tuned وخلكم متواصلين ويانا.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل
1: النجاح. يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
2: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
1: شو اختلف؟
2: تطبيق واحد فيه كل شيء.
1: كل شيء؟
2: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
1: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
2: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
1: بهالسهولة؟
2: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
1: اقتنعت؟ بنزل الحين.
2: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد في هذه اللحظات للقادمين من إمارة الشارج، هناك ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين أيضا من إمارة الشارج، هناك ازدحام مروري من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى مدخل مدينة دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات تقريبا بالاتجاه إلى ما قبل جسر الراشدية. من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية. شارع الإمارات العابر عليه ازدحام مروري في هذه اللحظات من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج، وهناك أيضا في هذه اللحظات ازدحام مروري على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية وانسيابية، كما هو الحال على شارع الشيخ زايد. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم أون تايم، وربي يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: إلى أجواءنا الحماسية وإلى وجهة الجماهير برعاية رويا ورويا بانك وصيدلية أستر وبوتم وروكسي على الخليجية 1-0-0-9. اتفقنا، وهذا الاتفاق ترى حتى حق الأيام الجاية، اتفقنا أنكم تشاركونا بكتابة فانز FANS أوكي، مع اسماءكم الثنائية أو الثلاثية ضروري. وبهاي الطريقة، وهي أصلا الطريقة الوحيدة اللي من خلالها الكمبيوتر بيقدر يتعرف على مشاركاتكم عشان تدخلون في السحب وفي التباري والتنافس ما بين المستمعين الاثنين اللي كل يوم بيطلعون يانا إن شاء الله على الهواء أوكي. فهذه الطريقة الوحيدة، فانز مع أسماءكم الثلاثية. أيضا على موقعنا الإلكتروني 1009.ae تدخلون على وجهة الجماهير وتسجلون بياناتكم، أسماءكم، أرقام تليفوناتكم، إيميلاتكم، جنسياتكم، إذا تحملون على سبيل المثال فيزا أمريكا، يعني نفس هاي التفاصيل البسيطة سجلوا. هل أنتم خسرانين؟ ما بخسرانين، يعني ممكن سبحان الله الجائزة الكبرى تكون من نصيبكم. زين، الحين خلونا نتعرف على مستمعينا اللي انضموا لنا في هاي اللحظات. نقول صباح الخير لك يا عبد الله سلطان المطوع. صباح الخير عبد الله.
4: الو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله. منو يانا؟ عبد الله صح؟
4: لا، عمار البلوشي.
2: عمار البلوشي، صباح الخير يا عمار.
4: صباح الخير
2: عمار، جاهز للتحدي
4: ان شاء الله؟
2: انزين، والحين ينضم ويانا عبد الله، عبد الله سلطان المطوع. صباح الخير يا عبد الله.
5: صباح النور والسرور يا اختي.
2: عبد الله وعمار تتابعون اجواء كره القدم؟ الصدق الصدق الصراحه.
5: نعم تابع.
2: تتابعون؟ انزين، عمار عندك فريق تشجعه؟
4: ايه.
2: منو فريقك المفضل؟
4: كريستيانو رونالدو.
2: كريستيانو رونالدو ها؟
4: أكيد.
2: إنزين، يعني منتخب البرتغال. عبد الله، عبد الله، منو منتخبك المفضل؟
5: هالسنة ولا بشكل عام؟
2: بشكل عام وهالسنة.
5: هالسنة البرازيل، بس بشكل عام الأرجنتين.
2: الأرجنتين، زين. اليوم نحن عندنا أسئلة، ثلاثة أسئلة، نكون واضحين فيها ومتفقين من البداية. اللي بيجاوب أسرع وإجاباته بتكون صحيحة بيفوز ويانا بأربعة تذاكر لدخول روكسي سينما عشان تتابعون واحدة من مبارياتكم المفضلة، شاملة البوب كورن والمشروبات الغازية وكل هاي الأشياء، بالإضافة إلى أن أسماءكم بتدخل في السحب على الجائزة الكبرى. شو الجائزة الكبرى؟ الجائزة الكبرى عبارة عن سفر الأمريكا عشان تحضرون مباراة من المباريات هناك، أو في المقابل لا سمح الله إلينا هذاك الوقت ما كانت عندكم تأشيرة أمريكا، فتقدرون تستبدلونها بشو؟ بعشرين ألف درهم كاش. متفقين؟
5: إن شاء الله.
2: يلا نحن بنبدأ في هاي اللحظات بالأسئلة، والأسرع طبعا هو اللي بيربح ويانا. السؤال الأول يقول: لأي منتخب وطني يلعب ليونيل ميسي؟
5: الأرجنتين.
2: السؤال الثاني: أي دولة أوروبية فازت بكأس العالم 4 مرات؟
5: فرنسا.
2: لا عمار، عندك إجابة؟
4: أرجنتينا.
2: لا، بعطيكم اختيارات أوكي عشان نكون عادلين. بعطيكم انا اختيارات اوكي. المانيا ولا بريطانيا ولا سويسرا؟
5: المانيا.
4: المانيا.
2: المانيا. عبد الله جاوب. السؤال الاخير الحاسم، مانشستر يونايتد وليفربول وارسنال في اي دوله تلعب هاي الدوريه؟
5: بريطانيا. انجلترا.
2: نقول يعني خلاص انحسمت النتيجه. هارد لك يا عمار، والف مبروك لك يا عبد الله سلطان المطوع.
6: الله يبارك لك.
2: لا لا عمار روحه رياضيه ترى. بارك لك، بارك لك يا عبد الله.
5: جزاك الله خير يا عمار.
4: مبروك عبد الله. مبروك.
2: شكرا يا عمار، وهارد لك. لك تقدر ايضا تشاركنا مجددا. شكرا لك، وايضا نقول الف مبروك لك يا عبد الله سلطان المطوع. عبد الله، لو لو لو ربحت بالجائزه الكبرى اللي هي سفره لامريكا، تسافر ولا تاخذ ال 20,000 بكل صراحه؟
5: والله يعتمد على الظروف الموجودة. إذا أعطونا إجازة في الدوام بسير أمريكا، إذا ما أعطونا بناخذ العشرين.
2: زين، الله يسر أموركم جميعا، وشكرا لتواصلكم ويانا، وألف مبروك لك يا عبد الله.
5: الله.
2: إذن مستمعينا، هذا هو كان أجواء التحدي والحماس ما بين مستمعينا اليوم، عمار البلوشي وعبد الله سلطان المطوع، كانوا متبارين ومتحدين، وفي النهاية طبعا يعني باجتهاد مستمعنا عبد الله ربح ويانا وبمعلوماته العامة الكروية الرياضية. عموما هذا هو جو مسابقتنا اليوم، شفتوا نموذج حي، بنكمل على هذا الأساس، بيطلعوني أنا مستمعيني داد إن شاء الله غدا وحتى نهاية هذا الأسبوع. نبغيكم دائما تشاركونا، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ويا مستمعنا عبد الله عشان يعرف كيف ممكن يستلم جائزته، وهو شي ولا شي طبعا ضامن اللي هو التأهل للجائزة الكبرى. عموما في هذه اللحظات ختمنا وقت أوتو مع أجواء كروية حماسية مونديالية، وأكيد بنتعرف على هذه الأجواء أكثر فأكثر في أيامنا المقبلة. تقبلوا تحياتي، كنت ياكم أنا أخذكم عهود الخلاني، نلتقي إن شاء الله غدا في نفس المكان ونفس الزمان من خلال استوديو الخليجية 1009، ومع ألف ألف سلامة.
3: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
7: لا تهجى في كفوفي مهم راه الكفوف.
3: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
7: وين تروح ما ينتيك لو ترجع السماء.
3: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكا كولا أرينا.
7: بشارك من يحبك
8: فيه. دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
9: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاكم روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: دانت الأف
5: هذا الصيف. أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس والشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
7: للعوائل اللي عيالهم ملانين.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكماه لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي الجمعة بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فون دير لاين إن على إيران تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. انحسر القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بشكل كبير أمس، لكنه لم يتوقف تماما على الرغم من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الأوسع نطاقا، وأسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخص مما سلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي إن قاذفة قنابل من طراز B-52 ستراتو فورتريس تحطمت عند الإقلاع أمس من قاعدة إدواردز الجوية الواقعة في جنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا اليوم. ضرب زلزال بقوة كبيرة بلغت 6.7 درجات منطقة سلاويسي في وسط إندونيسيا اليوم وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ولم تشر التقارير الأولية إلى ضحايا أو أضرار. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009.

كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك. للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
3: الجو جوكم على الخليجية 1009.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لربما لو هزك الشوق وتعاندين ظروف وقتك

0: الخارجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: عراب عراب المعالي، نعم عالي بالأفعالي، ويجود بحر الجود، راس المعزة والرجولة، فخر دوله وله طوله، طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي اني اعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية، في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: كانت الأذية 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر مشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. وعد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي يرأس قمة مجموعة السبع في أفيان فرنسا في حديث تلفزيوني أجري معه الاثنين غداة إعلان اتفاق بين واشنطن وطهران، وعد بالقيام بكل ما أمكن حتى لا تكون هناك رسوم إيرانية في مضيق هرمز الاستراتيجي. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن على إيران تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. انحسر القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بشكل كبير أمس، لكنه لم يتوقف تماما على الرغم من اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الأوسع نطاقا. وأسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل شخص مما سلط الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة قنابل من طراز B-52 ستراتو فورتراس تحطمت عند الإقلاع أمس من قاعدة إدواردز الجوية الواقعة في جنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها النيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا اليوم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: حبيبتي حبيبتي حبيبتي يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني، أذكرك وانسني معك عشت مأساة وانسات، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الأبيات أقرأك فيهن وأتذكر سنيني، ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني حبيبتي، قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
4: مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رويا. لا طوابير لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رويا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية، متوفر على أب ستور و جوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
7: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-2-09-6000.
1: الخليجية الإماراتية.
8: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك كثير ربح.
1: حلو صح؟ نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الجو جوكم.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك، يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر الأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: دانة الأبية
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكماه لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل شخصي الجمعة بعد أن وقعه قادة الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن على إيران تغيير سلوكها بنحو جذري قبل رفع أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي إن قاذفة قنابل من طراز B-52 ستراتو فورتريتس تحطمت عند الإقلاع أمس من قاعدة إدواردز الجوية الواقعة في جنوب كاليفورنيا، واشتعلت فيها نيران وقتل جميع أفراد طاقمها الثمانية. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي اليوم إن القوات الأوكرانية قصفت مصفاة نفط في موسكو خلال الليل. صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان عاما واحدا، وسط دعوات لتبسيط العملية وانتقادات شديدة من أعضاء حركة طالبان التي تحكم البلاد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد
6: صفر
5: صفر

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
3: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: الخليجية الإماراتية 1009.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابه لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على

0: دانة الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر بطن قبل طفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبك مثل الطفل
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
5: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكيمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن نتائج عام 2025 لقطاع الإعلام في دولة الإمارات، والذي شهد تطورا في السينما والألعاب الإلكترونية والنشر وصناعة المحتوى، بالتزامن مع تطوير تشريعات وسياسات تنظيمية جديدة دعمت نمو القطاع وعززت مساهمته في الاقتصاد الوطني. وسجل قطاع السينما في الدولة إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم في شباك التذاكر خلال عام 2025. نقل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطلع الرئيس دونالد ترامب لاستقباله في البيت الأبيض في منتصف يوليو للبحث في العلاقات الثنائية. وستكون هذه الزيارة الأولى للزيدي إلى الخارج منذ تسلمه منصبه في منتصف مايو وتعهده حصر سلاح مجموعات المقربة من إيران على وقع ضغوط أمريكية. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا مقررة اليوم. يعقد قادة مجموعة السبع اليوم محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في وقت صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ربما يمكننا فعل شيء بخصوص الحرب المتواصلة في أوكرانيا منذ ما يزيد على 4 سنوات. ختاما، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر جزءا من إندونيسيا اليوم أعقبته هزات ارتدادية قوية، وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد،
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك أشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الحبايب. ولو بحت لك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا أبو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي. أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
3: وين تروح ما يمديك لو ترقى السما بجيك.
2: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
3: بشارك مني حبك فيه.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورط لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري. 1-0-0-9
0: دانت الأفية.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟
4: انزين،
5: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الغلط.
1: الله عليك محسوبة.
0: أنا اللي تلوموني ترى الغلطات.
1: قول قول أحبابي
0: وما بنبه

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم.
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسه الدمع خلقة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: حصرياً للإماراتيين. باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايماً في أكثر.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكيمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري. يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم عددا من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين. نفذت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدخلا إغاثيا عاجلا لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت حوض نهر الفرات في سوريا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستمرارا للاستجابة الإنسانية الإماراتية المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق. نقل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطلع الرئيس دونالد ترامب لاستقباله في البيت الأبيض في منتصف يوليو للبحث في العلاقات الثنائية. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا يوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية، وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا مقررة اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، وفي هذا اللقاء اللي يتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل، ومع مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. تواصلنا مع مستمعين أيضا في مسابقتين اليوم، عندنا تتواصل مسابقتنا مع فائز جديد أيضا من خلال تواصلكم على 4000، وسنرى من سيفوز بجائزتنا، من مستمعينا سيكون ضمن الفائزين في هذا اليوم. أضف إلى ذلك أيضا مسابقتنا مع جرين لاين، وأيضا كذلك من خلال تواصلكم على 4000. نبدأ من الآن أيضا كتابة أسماءكم مع UAE، مع أسماءكم الثلاثية عن طريق 4000. إذن UAE مع أسماءكم الثلاثية، وإن شاء الله بنسحب على اسم جديد يضم وأسماء جديدة تضم إلى مجموعة من الفائزين في مختلف مسابقات. نعود إلى مسجاتكم. عبير، مساء الخير ونور السرور. تقول عبير اليوم: ما بني بالود فهم بالعقل وقبل بالقلب. ما بني بالود فهم بالعقل وقبل بالقلب. شكرا لك يا عبير، وأيضا كذلك كل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. إلى أول موضوعاتنا اليوم مع جرين تي.
1: جرين تي

فيتامين سي يعتبر من الفيتامينات المهمة جدا لجسم الإنسان، وهي تساعد وهو يساعد فيتامين سي دائما في أن يكون الإنسان لديه حياة مستقرة صحيا، وكذلك حتى يمكن أيضا له تأثيرات إيجابية كبيرة في مختلف يعني في مختلف الجوانب الصحية والنفسية في حياة الإنسان. وذلك اليوم أسأل ما هو أهم عنصر يعني غني طبيعي طبعا غني بفيتامين سي، وهل أنت حريص على أن يعني يكون فيتامين سي في مستواه الطبيعي؟ مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية، سأرى يا ترى معلوماتكم العامة اليوم أكثر العناصر الطبيعية اللي ممكن تحتوي على فيتامين سي، وكذلك أيضا هل أنت حريص على تناوله دائما؟ ويا مساء السعادة.

0: Green Tea.
1: طيب عودي لما سيدات مستمعين، ما هو أكثر عنصر طبيعي غني بفيتامين سي؟ وكذلك أيضا هل أنت حريص على يعني أن يكون دائما فيتامين سي في مستوى الطبيعي أم لا؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صارت، وأيضا اكتبوا لي اسمائكم في هذا السؤال للدخول في ساعة مسابقتنا. وعندنا مسابقتين مثل ما ذكرت اليوم، وفائزين منيفة مساء الخير، ناعمة، مريم، أيضا كذلك رهف، شكرا لك يا رهف. هزاع، شكرا لك يا هزاع، إن شاء الله يومك سعيد. أحمد، سمير، شكرا لك يا أحمد. مريم، محمد، عمر، كذلك أيضا كذلك أيضا نهاية رقمك 3، شكرا على المسد. هند، شكرا على المسد يا هند. سارة، كذلك أيضا قوت السويدي تقول الفلفل الأخضر، كذلك أيضا وتقول الكيوي والبرتقال، شكرا لقوت السويدي. أيضا كذلك لطيفة رميتي وسهيل سعيد، شكرا على مسجاتكم ومن خلال تواصلكم على 4000 دوت صلات وعلى الخليجية. طيب أشوف المزيد من مسجاتكم ونشوف يا ترى هل عند مستمعينا اليوم أي معلومات عامة عن أهم العناصر اللي ممكن فعلا أنها تساعد بشكل أو بآخر في رفع مستوى فيتامين سي، وشو تقول آخر الدراسات عن هذا الموضوع وعن فيتامين سي بشكل عام؟ يا ترى ما هي هذه الدراسات وما هو آخر ما توصلت إليه؟ أيضا تواصلنا مستمر مع مستمعينا من خلال تواصلكم مع الخليجية.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامها 32، 34، الدوحة 32، 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 38، أما الكويت 31، 40، وأخيرا الرياض 29، 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة، وبيع بيع ناس المقصين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر

واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنوياً هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: جرين تي وأعود إلى مسجداتكم. أمل وعليكم السلام والرحمة, مساء الأنوار, وتقول عام جديد وجميل بإذن الله. بإذن الله, شكرا لك يا أمل. أيضا أمل أحمد يقول برتقال, فراولة والفلفل كذلك. أيضا شكرا لك. وهزاع يقول الأفوكادو الغني بفيتامين سي, وكذلك أيضا البرتقال. أكرم شكرا لك على المسج و لطيفة. وكل مستمعين متواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق السمس على 4000 دوات اتصالات, وعلى الخليجية على 1009. كشفت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 2000 شخص تزيد أعمارهم عن 64 عاما أن الحصول على كمية كافية من فيتامين سي يساعد في الحفاظ على الصحة وبشكل كبير. واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي على قياس مستويات فيتامين سي وتأثير فيتامين سي في بلازما الدم من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للمخ, وبالتالي تبين أن نقص مستويات الفيتامين في الدم يقترن بتراجع حجم المادة الرمادية في المخ. وفضلا عن كذلك أيضا خلال هذه الدراسة مدى ارتباط ذلك بالصحة مثل ممارسة التدريبات البدنية ومستوى التعليم والعادات الغذائية. ذكر أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أن هذه النتائج سلطت الضوء على فرضية أن الوجبات الغذائية الغنية بفيتامين سي تدعم الصحة وتزيد أيضا من المستويات المرتفعة من فيتامين سي في الجسم, وبالتالي أيضا تساهم بشكل كبير في رفع المناعة بشكل عام في جسم الإنسان. وبالتالي مهم جدا ان نتناول فيتامين سي بشكله الطبيعي اولا, هو الاهم. يعني بعض احيانا يلجا الى المكملات الغذائيه, وهي اكيد ان يعني يصفها بعض الاطباء وهي مهمه, ولكن الاهم بشكل اكبر هو ان نتناولها بشكل طبيعي من مختلف الوجبات, خصوصا بالنسبه لابناء الطلاب والطالبات في اوقات امتحانات وحتى في غير اوقات امتحانات. من الضروري فعلا تناول فيتامين سي للحفاظ على المستويات ايضا مرتفعه من مختلف الفيتامينات عموما, وان ياخذها الانسان بشكل طبيعي بغض النظر ان كان يتناول المكملات الغذائيه او لا. طيب, تواصلنا مستمر, راغبين في المشاركة في مسابقتنا مثل ما ذكرت كتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق السمس على 4000, وبيكون عندنا المسابقة الثانية في بداية ساعتنا القادمة إن شاء الله, وكتابة Green Planet مع أسماءكم عن طريق 4000, وللدخول في سحب مسابقتنا الثانية في هذا اليوم. تواصلنا مستمر وفي انتظار المزيد من تواصلكم. اكتبوا لنا UAE مع أسماءكم الثلاثية على الخليجية على 1009.
1: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: خلكم مستأنسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وجهة الجماهير برعاية رويا بنك، صيدلية أسر وبوتم.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.

0: ترسل آلاف المستمعين في رحلات إقامة داخلية لمختلف أرجاء الدولة احتفالا بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها دولة الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة. ندعوكم للانطلاق معنا في هذه الرحلة المميزة والاستماع إلى إذاعتنا لتحظى بفرصة الفوز بإقامتك التي لا تنساها. جهز حقائبك واستعد للانطلاق بسيارتك مع وجباتك خفيفة، فروائع الفنادق تنتظرك في كل مكان، وبدعم برنامج أورالي الولاء. هذا الصيف بإمكانك استكشاف الكثير من الأماكن المميزة مع أورا، هذا البرنامج المصمم لمدى الحياة. وتسوق، تناول الطعام، اربح مكافآت من علامات تجارية مميزة مثل H&M وبوس وتيك تاك والكثير من العلامات المميزة. إذن كونوا معنا ومن خلال هذا البرنامج المميز، وبإمكانكم متابعة صفحة أورا من خلال @AuraRewards، ولتحظوا بكثير من المفاجآت والمكافآت المميزة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: سلام سلام تسليم حلاته مثل شهد المنحلة، أحلى من أنفاس الربيع اللي ذعذع ندها، نوره إلى سلمت به يشبه من الصبح أوله، وعفويته تصعب على مزح الرجال وجدها، ماخذ من الطيب أحسن وماخذ من الحب الوله، وماخذ من الثنتين طيبها وخلى ضدها، مطرز بالطيبات وبالفكر والبسملة، صلاة خلاق البشر على النبي لا بدها، ما هو يقال من الضمير إلا لمن يستاهله، ولا عشق غير النفوس الصافيات تودها عليك يا ريف النفوس الخاويات الممحلة اللي زمنها لاعب فيها وبيح سدها، يا صانع قول المثل الطيب يوجد فيها له، يا جابر دورات بقعة تلتزم في حدها، الطيب من طيبك يغار يغار وانت تموله، يا لين صاحت كفك اللي طيبها من جدها، يا ابو المراجل يا ابو المراجل لوضحت حقيقة المسترجلة اللي حداهم لا تمرجل مرتين يعدها، يا ابو اليتامى والفقارة والضعيف والأرملة، يا معلم كفك ثقيلات الحمول يشدها، قالوا هذا منه وقلت شوي يا لين أصله، ما هي توصف القصيدة لو توصل حدها، هذا الذي لا منزعل تهتز الأرض منزعله، وإذا رضى تمطر وتزهر بالنفل مجردها، هذا الذي حلمه يجلي في المواقيف اجهله، هذا الذي لا كبرة الصكات بيده ردها، هذا الذي لا كبرة القصة وحجم المعضلة، ثقل الحمل فوق الزمول اللي الطاير بدها، تثني له الركبة ويسكت شارب لم يفتله، تأتي على ما يشتهي يوم الجذور يقدها، ما به فقير ولا غني إلا من الجود اشمله، يمناه تعمر في الديار الخالية لا مدها، الله وهبه من الفراجات العلا ما يهله، والله خبير في العباد يدري إنه قدها، هذا ولد راشد ولد مكتوم راعي لوله، لولاه ما قامت بلاد ولا ترسم حدها، مسلسله عزو فخر يا طيب بحر مسلسله، نعم ونعم نعم ونعم نعم وعد ردها، وانا يا بوي اذا تغنيت البيوت مهوله، لترتقي غصبا على لساني لجيت عدها، كانها على حضرة جنابك تنحفظ ومقوله، كانها تقول انا رساله والرسالة ودها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصل مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية. بتوجيهات حاكم أم القوين، 100 طن من المساعدات الإماراتية تنطلق إلى غزة. ترامب يقول اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري. يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم عددا من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين. نفذت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدخلا إغاثيا عاجلا لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت حوض نهر الفرات في سوريا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستمرارا للاستجابة الإنسانية الإماراتية المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق. يأتي هذا التدخل ضمن سلسلة من مراحل التدخلات الإنسانية المتتابعة التي تنفذها الدولة، حيث تمثل المرحلة الحالية امتدادا للجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات الكارثة على الأسر المتضررة بالتنسيق مع الجهات المحلية السورية المعنية، تمهيدا لتقديم الدعم في مرحلة التعافي وتقييم الاحتياجات الناجمة عن الفيضانات التي تسببت في تضرر المنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية، وأثرت على حياة آلاف الأسر التي واجهت صعوبات في الحصول على احتياجاتها الأساسية. ونفذ فريق العمل الميداني لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية زيارات ميدانية وعقد لقاءات مع الأهالي والجهات المحلية المعنية في المناطق المتضررة، واطلع بشكل مباشر على أوضاع الأسر واحتياجاتها الإنسانية بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر أثر ممكن على أرض الواقع من خلال تقدير حجم التحديات التي تواجهها المجتمعات المتضررة. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة في تسيير طائرة مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين المتضررين. وشهد الشيخ ماجد بن سعود المعلى رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، شهد عملية تجهيز الطائرة مشيدا بالدور الذي يقوم به الفرق والمتطوعون المشاركون في عملية الفارس الشهم 3، مثمنا جهودهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمستفيدين. وانطلقت الطائرة من مطار الشارقة الدولي متجهة إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيدا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتأكيد والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران بعد اتفاقها معها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا عقب محادثات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر: لن نستثمر أي أموال في إيران، مضيفا أن الهدف الرئيسي من الاتفاق هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وأن الجحيم سينزل عليها إن فعلت ذلك بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أنه اقترح على إسرائيل أن تترك سوريا تهتم بمسألة حزب الله في لبنان، وأنه إذا لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة دون قتل آخرين فعلى سوريا أن تقوم بها. نقل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تطلع الرئيس دونالد ترامب لاستقباله في البيت الأبيض في منتصف يوليو للبحث في العلاقات الثنائية. وستكون هذه الزيارة الأولى للزيدي إلى الخارج منذ تسلمه منصبه في منتصف مايو. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية وستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك قبيل جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا والتي قد انطلقت اليوم. ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر جزءا من اندونيسيا اليوم أعقبته هزات ارتدادية قوية، وتسبب الزلزال الأولي في اهتزازات قوية استمرت لأكثر من دقيقة ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختام النشر بهذا الخبر. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن نتائج عام 2025 لقطاع الإعلام في دولة الإمارات، والذي شهد تطورا في السينما والألعاب الإلكترونية والنشر وصناعة المحتوى بتزامن مع تطوير تشريعات وسياسات تنظيمية جديدة دعمت نمو القطاع وعززت مساهمته في الاقتصاد الوطني. وسجل قطاع السينما في الدولة إيرادات تجاوزت 734 مليون درهم في شباك التذاكر خلال عام 2025، مدفوعة ببيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لمشاهدة نحو 1270 فيلما عرضت في دور السينما بالدولة، ما يعزز مكانة الإمارات كأحد أكبر أسواق السينما والترفيه في المنطقة، ويؤكد الدور المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الإبداعي وترسيخ مكانة الدولة وجهة إقليمية لصناعة السينما والترفيه. وواصل قطاع الألعاب الإلكترونية ترسيخ مكانته كأحد أسرع قطاعات الإعلام والترفيه نموا في الدولة خلال عام 2025، حيث ارتفعت إيرادات متاجر الألعاب الإلكترونية الرقمية لتصل إلى 2.7 مليار درهم. ختام النشرة الإخبارية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
6: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
8: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد. وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
9: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاح لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
5: الخليجية الإماراتية.
10: بوليفار
5: على الخليجية.
11: طيب بنجري السحب الأول إن شاء الله خلال أغنيتنا القادمة، وبعدها مباشرة نتعرف على من سيكون من مستمعينا الفائز اليوم. بنعرف على مستمعينا أيضا على الفائز اليوم بجائزتنا، وكذلك أيضا بعد ذلك إن شاء الله نسحب على جائزتنا الثانية في مسابقتنا الثانية. طبعا مسابقتنا الثانية كتابة جرين بلانت مع أسماءكم على 4000، كتابة جرين بلانت مع أسماءكم الثلاثية، ونشوف يا ترى من سيفوز بجائزتنا. مريم سيف شكرا على المسج، عبير، هزاع، كل المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق السمس على 4000 سيد شكرا لك، وكذلك أيضا لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق السمس على 4000 دوة صلاة. إذن كتابة جرين بلانت مع أسماءكم، ويا مساء الخير.

0: ولحظة الفوز ونشوف يا ترى اليوم من صاحبة الحظ السعيد. طبعا الكثير من المستمعين يسألون بالنسبة للجوائز، إن شاء الله القسم الخاص بالجوائز توصل إياكم بشكل يومي بشكل دائم، إن شاء الله توصلكم جوائزكم. ومثل ما ذكرنا أجواء المسابقة بتبدأ الآن، نشوف الجائزة الأولى أولا، وبعد ذلك مستمعتنا تختار إذا هل هناك بيكون جائزة على الرول، إذا كان هناك جائزة أخرى أو لا. رحب الأخت ميثة سيف، ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: إذن نتعرف شو رأيك أنت أولاً، خلني أسأل شو أكثر الأماكن لل يعني سياحية أو بشكل عام اللي تحب أن تزورها أختنا ميثا؟
1: الأماكن اللي في البر يعني
0: أكثر عن البحر، حتى لو في الصيف.
1: البحر.
0: زين يا أختي ميثا، خلني نشوف أولاً الجائزة الأولى. طيب ألف ألف مبروك الأخت ميثا، إقامة لليلة واحدة في فندق أنانتارا ذا بالم دبي ريزورت لشخصين وطفلين. ألف مبروك.
1: الله يبارك فيك.
0: إذن في من فندق أنانتارا ذا بالم، فندق أنانتارا النخلة، وألف مبروك الأخت ميثا. الآن يمكن يكون هناك جائزة أخرى، يمكن لا. طيب أنا أحسب لين 1 2 3، بعد ذلك عندك 10 ثواني، خلال العشر ثواني قول ستوب ونشوف الرول أين سيقف. جاهزة؟
1: نعم.
0: 1 2 3
1: ستوب.
0: طيب نشوف شو الجائزة، إذا كان هناك جائزة. أوه للأسف يا ميثا، لا لا في جائزة. مبروك يا أختي ميثا، باوتشر بقيمة 500 درهم إذن باوتشر بقيمة 500 درهم وألف ألف مبروك للأخت ميثا، وإن شاء الله دائما الحظ الأوفر أيضا بقية مستمعين. مشكورة يا أختي ميثا.
1: لا
0: ألف مبروك. إذن ميثا فازت بجائزتين.

0: والجائزة الثانية 500 درهم فاوتشر من كذلك أيضا سبند, وإن شاء الله أيضا قسم الجوائز يوصلون هذه الجوائز خلال الفترة القادمة, وأيضا في رحلة متكاملة لجميع مستمعينا ومن خلال الخليجية 1009. الآن إلى أجواء مسابقتنا الثانية وكتابة Green Planet مع أسماءكم, Green Planet مع أسماءكم. وأيضا بالنسبة لمسابقتنا الثانية لا زال متواصل, لأن السيستم طبعا يسجل جميع الأسماء حتى لبرامجنا الأخرى وأيضا في أيام أخرى. فكتابة أسماءكم الثلاثية UAE, وبعد قليل إن شاء الله نسحب على جائزتنا الثانية. بس اكتبوا لي أسماءكم واكتبوا لي Green Planet مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.
1: هو الخليج, هو الخليج على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية, والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38, أما الكويت 31 40, وأخيرا الرياض 29 41.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: لصرت مؤمن بالعسر والتياسير، وعينك بعين الله ما يكسرونك، ولو سكروا بيبانهم بالمسامير بيبان ربي ما تسكر لعولك. وقف ولا تهزك رياح المقادير، واضحك كثر ما حاولوا يجرحونك، ولا تطيح في وجه الليالي المعاسير، في ذمتي لا طحت ما يرحمونك. خلك جبل ثابت بوجه الاعاصير، وللغانمة اسبق قبل يسبقونك. الناس لو بيدينها الرزق والخير تشوف حتى من النفس يقطعونك، ولو ضحكتك بيدينهم يمكن كثير حتى على ضحكة ثياب يحسدونك. ما ينوكل لحم الأوادم ولا يصير، ومن التهية طيحتك ياكلونك قطعة خشب، لا تصير بيد المناشير، والله بقرب فرصة يحرقونك. ولا تحسب انفوس المريضة مذاخير، الذخر والله من يطيحون دونك. اشتر افراق اهل الردى بالدنانير، لو تنقص اموالك وتكثر ديونك. ولا تتعب اقدامك بكثر المشاوير، وانت بقفاك تعرف ما يشتهونك. ما جوك يوم ان المصايب طوابير، والحين لا ضاقت عليهم يجونك. لا تصير ويا الناس مثل الاسانسير، تشيلهم واللي يصعدوا ما يبونك. قرب من الطيبين من دون تفكير، وابعد عن عفون العرب لا يعدونك. ربع المصالح لو تكثر مساير، لخلصت حاجاتهم يتركونك. وربع الوفاء لو هم قليلين، بس غير لو تنشر بعمارهم يشترونك. خطاك عند اللي يحبونك صغير، قبل التعذر عندهم يعذرونك. ومن يبغضك لو تفرش القاع نوير، أدنات غلطة بحقهم يفضحونك.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: متواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9. أشكر كل المتواصلين من خلال مسيداتهم. شكرا جيهند, شكرا مريم محمد, شكرا أيضا مستمع أخرى مريم, كذلك أيضا عمر, شكرا لك يا عمر. أحمد سمير هزاع حصل بلوشي عاش السويدي أيضا أشواق, وكذلك خلود وأسمى, وكذلك أيضا عبدالله زرعوني, شكرا لك يا عبدالله. عنود الشامسي ونعم سعيد وسهيل أيضا, كذلك ميرا السويدي, شكرا لك يا ميرا, شكرا لك يا حسن بلوشي, كذلك أيضا سارة الشامسي, مريم محمد وهزاع وكل المتواصلين. شكرا لك أيضا مريم الشامسي تقول البرتقال الأفوكات تعليقا على موضوعك السابق. شكرا لك مريم الشامسي أيضا, كذلك لتواصلوا من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات. أيضا دارين, شكرا لك دارين, وأيضا كل المستمعين الآخرين. طيب قبل ما نسحب اليوم أذكر مستمعينا أن شبكة الإذاعة العربية وأيضا من خلال الخليجية 1009 أكثر من 2000 مستمع سيكونوا معنا في رحلات في مختلف أرجاء الدولة للاحتفاء بأضياف الراقية الخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات, من منتجعات الشاطئية إلى الخلوات الصحراوية إلى مغامرات المدينة, وهي دعوة للانطلاق واستكشاف روائع مختلفة في هذه الأماكن السياحية. واصل الاستماع لتحظى بفرصة الفوز بهذه الجوائز المختلفة والمميزة لمستمعين أيضا المميزين في فنادق متعددة, واستكشف كل ذلك مع برنامج الولاء أورا. طبعا هناك الكثير من العلامات التجارية المشاركة أيضا, ومن خلال تواصل مثل بريمارك وأيضا H&M, تيك تاك, وكذلك أيضا فيكتوريا سيكرت وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة المشاركة في هذه الحملة. وما عليكم سوى متابعة أورا ريوردز في الانستغرام @AuraRewards, وإن شاء الله أيضا كذلك هناك يكون الفرصة لمستمعينا اللي المزيد من الجوائز المختلفة لتأتيكم كذلك من خلال الخليجية. طيب نذهب الآن إلى السحب على اسم الفائز في هذا اليوم. الفائز أيضا في جائزتنا الثانية ومن خلال جرين بلانت محمد سعيد المري. إذن محمد سعيد المري ألف مبروك يا محمد, الفوز بجائزتنا. مبروك لمحمد المري الفوز بالجائزة, والحظ الأوفر للمستمعين إن شاء الله في حلقة الغد ومختلف برامجنا اللي تأتيكم على الخليجية على 1-0-0-9.
1: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب, أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
2: لا تهجى في كفوف في موهم راهي الكفوف.
1: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس, الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
2: وين تروح ما يمديك لو ترجع السماء بجيك.
1: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر, احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: إيفنتس. طيب أذكر بعض مستمعينا فيما يخص المراسلة سواء عن طريق الاسمس على 4000 أو كذلك أيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات، وبس كتابة أسماءكم كتابة UAE، فأكيد أن السيستم يعني يختار الأسماء من خلال طبعا كتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية طوال ساعات البث من الصباح حتى المساء، ومن خلال مثل ما ذكرت تطبيق الخليجية لإرسال المسجات، وأيضا من خلال مسجاتكم عن طريق 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009. وإن شاء الله هناك الكثير والمزيد من الفائزين خلال ساعة اليوم، وأيضا كذلك خلال الغد وانتظر اتصال الخليجية حتى تبشركم أيضا بالفوز ومن خلال مشاركاتكم. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009.
1: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن دول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول ليش أنا مبتسم؟ لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1-0-0-9 الخليجية.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
6: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو فيه ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: إيفنتس
3: The Green Planet دبي هي الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات التي تضم أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. وجهة تفاعلية بالكامل داخل قبة حيوية تحاكي نظام بيئي حقيقي للغابات المطيرة. هي الوجهة العائلية الداخلية المثالية لقضاء الصيف في دبي. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تجمع بين الطبيعة والحياة البرية والمغامرة والتعلم في مكان واحد. وجهة رائعة للأطفال، للعائلات، للسياح، المدارس ومحبي الطبيعة. وتضم مجموعة منوعة من الطيور الاستوائية والزواحف وأسماك البيرانا، واحدة من أكثر وجهات دبي التفاعلية، والتي أيضا تتميز بالكثير والكثير من الفعاليات. دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ حتى 30 من يونيو 2026. الخيار المثالي لقضاء يوم صيفي رائع ممتع في مكان داخلي، وكذلك من خلال عروض عائلية مميزة لفترة محدودة. إذن تجهوا إلى The Green Planet دبي واستمتعوا بأجواء رائعة ومميزة.
2: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطه، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتوله. يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
4: 1-0-0-9.
0: دانت الأثير.
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
6: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكيمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة عمل يشارك خلالها سموه في أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف فجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. نفذت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدخلا إغاثيا عاجلا لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت حوض نهر الفرات في سوريا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستمرارا للاستجابة الإنسانية الإماراتية المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة في تسيير طائرة مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالاستثمار في إيران بعد اتفاقها معها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب في قمة مجموعة السبع في فرنسا أنه اقترح على إسرائيل أن تترك سوريا تهتم بمسألة حزب الله في لبنان، وأنه إذا لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة دون قتل آخرين فعلى سوريا أن تقوم بها.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بإقامة 5 مباريات تجمع الأولى العراق مع النرويج ضمن المجموعة 9، والأرجنتين مع الجزائر، والنمسا مع الأردن ضمن المجموعة 10، والبرتغال مع الكونغو ضمن المجموعة 11، وإنجلترا مع كرواتيا ضمن المجموعة 12. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية.
5: شورت كات،
0: شورت كات، شورت كات على الخليجية.
6: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009، وهذا لقاء جديد يجمعنا بكم ومن خلال برنامج شورت كات. مستمرين في التواصل لمدة ساعتين، وبنكون ياكم في أكيد فقرات مختلفة نتعرف من خلالها على مواقع مختلفة، فعاليات مختلفة، وكذلك أنشطة ممكن تمارسونها خلال فترة الصيف. نذكركم بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا، عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نبدأ البرنامج بحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، عشان نمنحكم الفرصة أنكم تشاركون من بداية البرنامج، وإن شاء الله بيتم الإعلان عن اسم الفائز في بداية ساعتنا الثانية. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع اسماءكم الثلاثية، وتبعثون بمشاركاتكم إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، عشان تكتشفون وحدة من الوجهات الرائعة في دولة الإمارات. من خلال هذه الحملة ما في خاسر، كلكم رابحين. إذا اختاركم الكمبيوتر فبتكونون رابحين، تربحون وحدة من الإقامات الفندقية الرائعة في دولة الإمارات. ناخذكم إلى منتجعات شاطئية، جزر هادية، مغامرات الصحراء، وتكتشفون أيضا روائع المدينة. وإذا كان حظكم حلو بزيادة ممكن تربحون جائزة أخرى بالإضافة إلى هذه الجائزة. إذن حاليا كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع اسماءكم الثلاثية، وتبعثون بمشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أو من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. نذكركم بأن هذه الحملة تأتيكم عبر شبكة الإذاعة العربية وإذاعتكم الخليجية 1009، ومن خلالها نساعدكم في عملية البحث عن أفضل الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات من خلال هذه الحملة الصيفية. مساء الخير والسعادة لتش عبير النمر، وكذلك كل مستمعين النشيطين لمتابعين في هذه اللحظات، منيفة، مريم، ليليان، وكذلك عبد الله ويوسف، وكل من انضم للتواصل والمشاركين في مسابقتنا. حظ موفق للجميع. نبدأ ياكم برنامجنا بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية، شيء واحد
3: شيء واحد
0: شيء واحد شيء واحد.
4: معروف إذا امتلكنا شيء معين وشاركناه مع الآخرين أو شاركنا الآخرين فيه ممكن ينقص هذا الشيء، صح ولا لا؟ خصوصا إذا كانت هذه القسمة على أكثر من شخص، 3، 4، أو 10 أشخاص مثلا. ولكن هناك أشياء تزيد قيمتها المعنوية بكل تأكيد كل ما شاركناها مع الآخرين. باعتقادكم شو هو الشيء اللي يزداد قيمة كلما شاركناه مع الآخرين؟ أباكم كذي كل واحد يفكر بينه وبين نفسه عن الأشياء، بين الأشياء العديدة، وبالتأكيد هناك الكثير من الأشياء اللي فعلا تزيد قيمتها إذا شاركناها مع الآخرين، وبالعكس في بعض الأحيان إذا احتفظنا بهذه الأشياء لنفسنا ما بنحس بقيمتها، وإذا شاركناها مع الآخرين فعلا نحس بقيمتها ونحس بجمالها أكثر. عطوني شيء من هذه الأشياء على رقم الاسمس 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن سؤالنا يقول: ما هو الشيء الذي يزداد قيمة كل ما شاركناه مع الآخرين؟ أيوة، الفنان نبيل شعيل يقول الزعلان. حد منكم زعلان الحين؟ ما نباكم تزعلون، ما في شيء يسوى، ما في شيء يستاهل، صح؟ يلا الزعلان نهدي هذه المحطة الغنائية. مساكم خير وسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تي في الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحظى بك، نور الدنيا قريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة، ليبة هنابه ويهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: الجوجوكم

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا للعوائل اللي عيالهم ملانين. هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. سؤالنا يقول: شو هو الشيء اللي يصبح أجمل وقيمته تزيد أكثر إذا شاركناه مع الآخرين؟ تخيلوا شيء موجود عندكم في حياتكم، موجود بكمية كبيرة، ولكن يصبح أجمل وأفضل إذا شاركتوه مع الآخرين. شو هذا الشيء؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. لفكرنا بينا وبين نفسنا بالأشياء الموجودة عندنا والأشياء حتى اللي ما موجودة حاليا عندنا، ولكن إذا حصلنا عليها صحيح بنسعد، وصحيح يعني ممكن نكون حققنا أمنيتنا بما أنها تعتبر من الأهداف والأمنيات اللي حابين نحصل عليها، ولكن هذه الأشياء ممكن تكون سعادتنا فيها محدودة. إن شاركناها مع الآخرين سعادتنا بتكون مضاعفة. هناك أشياء فعلا تزيد قيمتها الحقيقية أثناء مشاركتها مع الآخرين. فما هي أبرز هذه الأشياء؟ خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا ونقول مساء الخير والسعادة. أمل أحمد تقول مساء الخير يا مريم، عام لطيف يا رب، آمين يا رب، وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. تقول المحبة الصادقة والسعادة الحقيقية من الأشياء اللي فعلا تستحق المشاركة وتصبح أجمل وأكثر أهمية إذا شاركناها مع الآخرين. والضاح يقول القصص والكتب، يعني نقدر نقول العلم والمعرفة. وكذلك مستمعنا هزاع الشحي يقول العلم والمعرفة. عندنا أحد المتابعين يقول المال وكذلك تقديم الصدقات والخير. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إذن سؤالنا يقول ما هو الشيء الذي يزداد قيمة وتزداد قيمته إذا شاركناه مع الآخرين؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: انتقل ياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عندنا حاليا شارع الاتحاد، الزحمة تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي أيضا إلى إمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي فالحركة طبيعية وانسيابية، هناك نوعا ما كثافة مركبات بالاتجاهين. على شارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا أمام IMG عالم من المغامرات بالاتجاهين بسبب حادث مروري، وإن شاء الله ما تكون هناك أي إصابات. عدا ذلك مثل ما قلنا الطرقات الرئيسية في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: الخليجية الإماراتية.
5: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
6: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
5: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد.
1: المشاركة مع الآخرين في أغلب الأشياء الموجودة في الحياة، هذا الشيء يضيف لنا قبل ما يضيف للطرف الآخر أو للآخرين. فما هو الشيء الذي يزداد قيمة إذا شاركناه مع الآخرين؟ رسالة من عبير تقول: يلسة الكوفي بدون صديقي صدوقة ما لها قيمة. أحياناً وجودنا في الأماكن، حتى لو كانت هذه الأماكن من أماكننا المفضلة والمحبوبة، ولكن وجود الأشخاص المفضلين يزيد من جمال هذا المكان، وكذلك يزيد من روعة المنظر وكذلك الموقع اللي نكون متواجدين فيه. أما الأحمد تقول: كل أنواع الخير صغير كان أم كبير. تقول: في الويكند، يعني تقول قدمت مساعدة بسيطة، تقول بالنسبة لي كانت بسيطة ولكن استغربت من ردة الفعل اللي خلتني أتأثر جدا. تقول: سبحان الله، الشيء اللي نحن نشوفه عادي عند بعض الناس شيء وايد كبير، فالله يتقبل منا جميعا. هذا الكلام فعلا في محله. في بعض الأشياء نحن في بعض المواقف خلنا نقول نحن نقول والله إذا قدمنا هذا الشيء لا، يعني هذا الشيء صغير، يا نقدم شيء كبير أو ما نقدمه بالمرة. ولكن في بعض الأحيان مثل ما ذكرت أمل، تصادفنا مواقف أن نحن نقدم الشيء القليل ولكن هذا الشيء يعتبر كبير في نظر الآخرين وكذلك لدى الآخرين. فما أجمل أن نشارك الآخرين الأشياء المختلفة، خصوصا الأشياء اللي نحن نحبها. عندنا هناك العديد والكثير من الأشياء اللي إذا شاركناها مع الآخرين فعلا مردودها جميل ورائع، منها العلم والمعرفة، منها الحب والمودة. كل ما عبر الإنسان عن مشاعره الطيبة زادت الألفة بينه وبين الآخرين. كذلك الخبرة، أنك مثلا تشارك تجاربك والأخطاء اللي مرت عليك، هذا شيء ممكن يساعد الآخرين على تجنب هذه العقبات. أيضا عندنا مثلا الضحكة، الوقت اللي نمنحه للآخرين، والكثير من الأشياء، منها الأشياء اللي ذكروها مستمعينا ومستمعاتنا من خلال مشاركاتهم. مثل ما قلنا دائما، هناك بعض الأشياء تعتبر بمثابة كنوز إنسانية، إذا أعطيناها للآخرين ومنحناها للآخرين امتلكنا منها أكثر وأكثر، وكان تأثيرها جميل على المتلقي وعلى المعطي كذلك. نذكركم مستمعين مرة ثانية بحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، من خلالها 2000 مستمع يستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات. هذه المسابقة تسمعونها عبر برامج شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009. كل اللي عليكم تسوونه تبعثون بكلمة UAE مع اسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، عشان تكونون أحد المكتشفين للوجهات الرائعة في دولة الإمارات. أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول

0: عام وربح مكافآت من علامات تجارية مثل أمريكان إيجل، باثن بودي ووركس، فيكتوريا سيكريت، فوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد زوروا الموقع الإلكتروني aura-mina.com أو من خلال إنستغرام @aura_rewards. إذن كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع اسماءكم الثلاثية وتبعثون بهذه المشاركة إما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. مع بداية ساعتنا الثانية بنتعرف على اسم الفائز وحظ موفق للجميع.
1: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيت عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب وأتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الجوجلكم على الخليجية 1009.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري ادنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي ادنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري ادنوك للمحترفين لثلاث سنوات اضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الاماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: 1009
1: الخليجية.
2: أحب
3: صوت بلا صورة.
4: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكماه لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
5: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
6: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
7: أهلا بكم من جديد. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة عمل يشارك خلالها سموه في أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية، كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية. نفذت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدخلا إغاثيا عاجلا لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت حوض نهر الفرات في سوريا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستمرارا للاستجابة الإنسانية الإماراتية المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة في تسيير طائرة مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في قمة مجموعة السبع في فرنسا إنه اقترح على إسرائيل أن تترك سوريا تهتم بمسألة حزب الله في لبنان، وأنه إذا لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة دون قتل آخرين فعلى سوريا أن تقوم بها. ختاما، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا أمس إن الاقتصاد العالمي يتجاوز حتى الآن صدمة الحرب في الشرق الأوسط على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأولية وزيادة التضخم والضغوط التي تواجه الأوضاع المالية دون وجود أي مؤشرات على تباطؤ عالمي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطى نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. شورت كات على الخليجية. كنا نتكلم عن قيمة الأشياء اللي تزيد بالمشاركة. تحية لك مرة ثانية أمل أحمد، تقول: الكلمة الطيبة وكذلك الابتسامة من أوجه الأمور المشتركة اللي من خلالها تكون القيمة. قيمة هذه الأشياء أجمل وأحلى إذا شاركناها مع الآخرين. بالنسبة لمستمعنا أحمد، شكرا على تواصلك، ونقول لك مبروك أولا، وثانيا إن شاء الله إذا كنت فايز أو ضمن الفايزين، وهذا الشيء واضح عندي في السيستم، إن شاء الله بيتواصلون ياك قسم الجوائز وبيخبرونك كيف ومتى بتستلم الجائزة. ومبروك، ما أدري في أي برنامج فست، ولكن نقول لك مبروك. ولكن في هذه اللحظات ننتقل ياكم، ناخذكم ونروح إلى دولاب الحظ ونشوف السيستم بياخذنا وين. مجموعة كبيرة جدا ومشاركات كثيرة وصلتنا على رقم الاسم 4000، وكذلك من خلال التطبيق الخاص بالخليجية، من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. وفي هذه اللحظات نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كلكم تستاهلون الفوز، ولكن في النهاية الحظ يبتسم لأحد الأشخاص. ونقول مبروك لمستمعتنا مريم محمد المهيري. مريم محمد المهيري، أنت الفائزة، ولكن شو هي الجائزة؟ الجائزة عبارة عن إقامة عائلية لبالغين وطفلين مع الإفطار، وين؟ في إنترسيتي هوتيل في الجداف. بتستمتعون بجمال خور دبي، وكذلك وصول مباشر لمترو دبي، وهناك أطلالات رائعة لأفق دبي، وبتستمتعون أكيد بالمزايا والمرافق الخاصة بهذا الفندق. نقول مبروك لمريم، وهل بنقولها مبروك للمرة الثانية؟ نشوف دولاب الحظ وين بياخذ الفايزة هويانا مريم، وهل بتحصل على جائزة ثانية ولا لا؟ نشوف دولاب الحظ يدور ويلف ويدور. ونقول مبروك لمريم حصولها على فاوتشر مقدم من كانز. إذن فاوتشر مقدم من كانز بقيمة 500 درهم، إن شاء الله بيتواصلون ياك قسم الجوائز بيخبرونك كيف ومتى بتستلمين هذه الجائزة. حظ أوفر لبقية المستمعين والمشاركين، ولكن هذه الحملة لا تزال مستمرة، بإمكانكم المشاركة فيها من خلال إرسالكم لكلمة UAE على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام، واربح مكافآت من علامات تجارية منها H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ora-mina.com. يا مساء الخير والسعادة، مسابقتنا الثانية تفاصيلها بعد لحظات.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: إلى مسابقتنا الثانية، والفائز بيحصل على 4 تذاكر لدخول The Green Planet ليوم واحد. خلوني أخبركم في البداية عن The Green Planet. تعتبر غابة استوائية داخلية، وهي الوحيدة في دولة الإمارات، واللي تضم أكثر من 3000 نوع أو أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر وجهة تفاعلية بالكامل موجودة داخل قبة حيوية تحاكي نظام بيئي حقيقي للغابات المطيرة، وتعتبر من الوجهات العائلية الداخلية المثالية لقضاء الصيف في مدينة دبي، وهي مناسبة لكل أفراد العائلة. بعطيكم معلومات عن أحد الحيوانات، وهو أحد الحيوانات الموجودة اللي ممكن تشوفونها في The Green Planet. بعطيكم بعض المعلومات وأنتوا عليكم تخمنون اسم هذا الحيوان. هذا الحيوان موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، يوجد في أستراليا، ولكن الموطن الأصلي ويوجد بكثرة في أمريكا الجنوبية، وتحديدا نقدر نقول على خط الاستواء وغابات الأمازون، ويعتبر من أكبر الثعابين في العالم، ويصل طوله إلى 8 أمتار، وزنه يصل إلى 200 كيلوغرام، يعني هو نوع من أنواع الثعابين. ما اسم هذا الثعبان، أو خلنا نقول ما اسم هذا الحيوان المقصود؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وأيضا من خلال التطبيق الخاص بالخليجية مع أسماءكم الثلاثية. إذن يعتبر من أكبر الثعابين في العالم، وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، ويوجد كذلك في أستراليا، ويوجد هذا الحيوان ممكن تشوفونه إذا زرتوا The Green Planet في مدينة دبي. ما اسم هذا الحيوان؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أو التطبيق الخاص بالخليجية مع الأسماء الثلاثية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول عاتق الروح فكي للهباي بزرار، المدينة تلوح لك مساكين، اخفضي من جناحينك بدون انكسار، كسوة النفس ما تقوى على لين،
3: ما تقوى على لين، ما تقوى على لين، ما تقوى على
2: لين. والدروب والأماكن والعمارة القصار تاخذ من القلوب أول عناوين،
3: أول عناوين، أول عناوين.
2: تقبل الشمس في ديها بياض وصفار، كأنها ما تغيب وما يجي حينها، وتقفي الشمس في ديها زراق وحمار لين ترمي ورا التلة تلاوين. يوم من عمر والنور أكبر من المنار،
3: أكبر من المنار.
2: ما تحب الحياة إلا محبينا، خانة الذاكرة ولا وفت باختصار، البدايات ما حنا بناسينا. تقتل البر والنس ناس وام الحوار والقصايد وقلطتها وصفينها، والتراحيب في عيون العيال الصغار منشأ أول معرفتنا وتكوينها، بين حيرة سنين وبين لحظة قرار تكفر الناس وتعود على دينها. يا سلامي على راعي البيوت الكبار، لو يعلي ابناها ما نساطينا، تقبل الكايدة في ليل ولا نهار ويتقدم وياخذها من يدين. طايل الظل ما يشبه طوال العمر، ليتهم كان معطينها من سنينها، ليه لا واليتيمة لو لحقها دمار يسرقون الدموع اللي على عينه،
3: يسرقون الدموع اللي على عينه.
2: احسبني على الدنيا طويل المزار، لين قدني على بيبان خمسينها، وين ما عمرها تسأل عن الانتظار، الانتظار اللي يسأل دائما وين.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة، وما شاء الله مصحصحين اليوم مستمعينا، وأغلب الإجابات اللي وصلتنا صحيحة باستثناء إجابة واحدة، ونتمنى من صاحبها يعني يراجع معلوماته، وإن شاء الله توصلون كلكم للإجابة الصحيحة. نتكلم عن The Green Planet اللي تعتبر غابة استوائية داخلية، وهي الوحيدة في دولة الإمارات، وتضم أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم، وتضم مجموعة مذهلة من الحيوانات، منها حيوان الكسلان، الطيور الاستوائية، الزواحف، الخفافيش وغيرها الكثير الكثير من الكائنات الحية اللي يمكن ما تعودنا نشوفها في البيئات اللي خلنا نقول بيئاتنا المحلية. فتم تخصيص هذا المكان ويعني يعيشون هذه الحيوانات والكائنات الحية في خلينا نقول بيئة مشابهة للبيئة الأصلية لها. اليوم سؤالي لكم يقول: هذا الحيوان يعتبر أحد الكائنات الحية الموجودة في The Green Planet، وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، يعتبر من أكبر الثعابين في العالم، يصل طوله إلى 8 أمتار ووزنه يصل إلى 200 كيلوغرام. إذن ما اسم هذا الحيوان اللي هو نوع من أنواع الثعابين؟ على رقم الاسمس 4000 فنستقبل مشاركاتكم، وأيضا من خلال التطبيق الخاص بالخليجية. في الدقائق الجاية بنختم البرنامج بمشاركاتكم، وكذلك بنتعرف على الفائز في هذه المسابقة، واللي بيحصل على 4 تذاكر لدخول The Green Planet ليوم واحد. وفي هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم، والبداية من شارع الخيل. حاليا الزحمة تبدأ من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، وكثافة المركبات نشوفها بالاتجاهين. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد، هناك كثافة مركبات من أمام تقاطع دبي مول، أو خلنا نقول تقاطع مترو دبي مول بالاتجاه إلى تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا شارع ند الحمر يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى نفق المطار. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من بعد جسر سيتي سنتر مردف بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009. ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
1: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: السؤال اللي يعرفه الجميع وما يجرأ أحد على طرحه، ليش مهند ما يزال يسكن بالإيجار؟
2: أنا الآن ساكن بالإيجار.
1: حلو.
2: بس أنا الحمد لله بملك محفظة عقارية الحمد لله كتير كبيرة.
1: الله يزيد.
2: وبنيتها على مدى أكثر من عقدين من
1: الله
2: الزمن.
1: الله يزيد.
2: ومندير محافظ عقارية بأكثر الآن من 21 مليار درهم. أسألك أخوي أنت عبد الله أو المشاهدين اليوم، إذا أنت اليوم معك 10 مليون درهم وقلت لك روح اشتري فيهم فيلا عشان تسكن فيها، لأنه البيت أمن واستقرار وأمان وحلو صح؟ بس هذه الفيلا نفسها أنت بتقدر تستأجرها ب 400 ألف درهم، 4% من رأس المال. حلو؟ لو 10 مليون درهم هذول قلت لك أعطيني إياهم، بقدر أعمل لك 10 مليون أطلع لك منهم في السنة 5 مليون، شو بتعمل؟ تروح تشتري البيت ب 10 مليون ولا بتقولي لا خذ ال 10 مليون مهند واعطيني 5 مليون وبدفع 400 الف وبعيش في البيت اللي انا بدي اياه؟
1: اعطي 3 مليون لا تعطيني.
2: شفت انا عايش في البيت اللي بدي اياه، بيت احلامي اللي انا بحبه، بدل ما اربط هاي الفلوس عشان اوفر 4% وانا بقدر اعمل 30 40 50% اكثر مرات. اي شخص عم يسمعني الان عنده ذره منطق شو بقول لك؟ لا كلامك صح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. 1009
0: كانت الأثير. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد www.ora-mina.com.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. قبل ما نختم برنامجنا بمعرفة اسم الفائز في مسابقتنا الثانية، أذكركم بمسرحية منتزه الخيران اللي تعتبر عمل مسرحي ترفيهي مليء بالمواقف الكوميدية. تدور أحداث هذا العمل المسرحي في منتزه الخيران، ومجموعة من الشخصيات المختلفة تجتمع في هذا المكان لقضاء وقت ممتع، ولكن هذه خلنا نقول الرحلة تتحول إلى سلسلة من المغامرات. مواعيد العرض تاريخ 3 يوليو الساعة 8:30 المساء، وتاريخ 4 يوليو الساعة 6 المساء. هذه المسرحية تقدم لكم من شركة القيصر للفعاليات، وتعتبر ضمن أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 والشريك الإعلامي الخليجية 1009. وبالنسبة لمسابقتنا المقدمة من The Green Planet اللي تعتبر الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة في دولة الإمارات، واللي تضم كائنات حية من نباتات وحيوانات من مختلف أنحاء العالم، عندهم عروض تقدم خلال الصيف، وتحديداً تستمر هذه العروض حتى 30 من هذا الشهر، وهي دخول مجاني للأطفال مع كل تذكرة مدفوعة لشخص بالغ. وتعتبر هذه الوجهة من الخيارات المفضلة لقضاء يوم صيفي عائلي ممتع في مكان داخلي. اليوم عطيناكم معلومات خاصة بأحد الحيوانات الموجودة حاليا في The Green Planet. ممكن تشوفون هذا الكائن الحي وتتعرفون عليه وعلى البيئة اللي يعيش فيها. موطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، ويعتبر من أكبر الثعابين في العالم، ويصل طوله إلى 8 أمتار ووزنه يصل إلى 200 كيلوغرام. ما اسم هذا الحيوان؟ طبعا الإجابة الصحيحة الأناكوندا، وبالفعل إجابات كثيرة جدا وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. في هذه اللحظات الكمبيوتر بيختار أحد المشاركين وبيحصل على 4 تذاكر لدخول هذه الوجهة الرائعة The Green Planet في مدينة دبي. طبعا الدخول بيكون ليوم كامل.

0: عمل، ونقول مبروك لمستمعنا خالد محمد علي راشد. خالد محمد علي راشد نقول لك مبروك يا خالد، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك بيخبرونك كيف ومتى بتستلم هذه الجائزة. حب أوفر لبقية المستمعين والمشاركين، ولكن نذكركم بأن هذه المسابقات مستمرة في مختلف برامج الخليجية، وخصوصا مسابقتنا وحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. فاللي ما فاز وياي وما فاز ويا زميلتي عهود وما فاز ويا زميلي سعد، ممكن يحالفكم الحظ وتفوزون مع زميلنا عبد الله، واللي برنامجه بيبدأ بعد دقائق من الحين. كنت ياكم مريم الجسمي، غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا ومن خلال برنامج شورت كت. مع ألف سلامة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم له السهر، له السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصانا عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أجمل المنوع.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكيمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يلتقي الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع. رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. الإمارات تواصل دعم متضرري فيضانات نهر الفرات في سوريا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أعمال قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026. وقد شارك في القمة قادة دول المجموعة التي تضم الجمهورية الفرنسية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة وكندا واليابان، بجانب عدد من الدول المشاركة بصفة ضيف. ووجه صاحب السمو رئيس الدولة كلمة بمناسبة مشاركته في القمة، أكد خلالها أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي. وقال سموه: إننا نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا اضطرابات عميقة وحالة غير مسبوقة من التحديات المتسارعة تتجاوز آثارها حدود المنطقة لتطال مختلف أنحاء العالم، كما نعرب عن تقديرنا لأعضاء مجموعة السبع وشركائنا حول العالم على مختلف أشكال الدعم الذي قدموه في الوقت الذي كانت فيه بلادي تدافع عن نفسها في مواجهة آلاف الهجمات الإيرانية الغادرة بالصواريخ والمسيرات على مدى 6 أسابيع متتالية على أهداف مدنية. كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هامش مشاركة سموه في القمة، وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز علاقات البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. والتقى سموه اليوم أيضا فخامة مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة. نفذت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تدخلا إغاثيا عاجلا لدعم الأسر المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت حوض نهر الفرات في سوريا، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستمرارا للاستجابة الإنسانية الإماراتية المستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق. يأتي هذا التدخل ضمن سلسلة من مراحل التدخلات الإنسانية الإنسانية المتتابعة التي تنفذها الدولة، حيث تمثل المرحلة الحالية امتداداً للجهود المبذولة للتخفيف من تداعيات الكارثة على الأسر المتضررة، بالتنسيق مع الجهات المحلية السورية المعنية، تمهيداً لتقديم الدعم في مرحلة التعافي وتقييم الاحتياجات الناجمة عن الفيضانات التي تسببت في تضرر المنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية، وأثرت على حياة آلاف الأسر التي واجهت صعوبات في الحصول على احتياجاتها الأساسية. ونفذ فريق العمل الميداني لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية زيارات ميدانية وعقد لقاءات مع الأهالي والجهات المحلية المعنية في المناطق المتضررة، واطلع بشكل مباشر على أوضاع الأسر واحتياجاتها الإنسانية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر أثر ممكن على أرض الواقع من خلال تقدير حجم التحديات التي تواجهها المجتمعات المتضررة. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة في تسيير طائرة مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين المتضررين. وشهد الشيخ ماجد بن سعود المعلى رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، شهد عملية تجهيز الطائرة مشيدا بالدور الذي يقوم به الفرق والمتطوعون المشاركون في عملية الفارس الشام 3، مثمنا جهودهم في إيصال المساعدات الإنسانية للمستفيدين. وانطلقت الطائرة من مطار الشارقة الدولي متجهة إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيدا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا إنه اقترح على إسرائيل أن تترك سوريا تهتم بمسألة حزب الله في لبنان، وأنه إذا لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة دون قتل آخرين فعلى سوريا أن تقوم بها. وأضاف ترامب أنه عبر لإسرائيل عن استيائه من هجومها على بيروت، واقترح أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله بدلا من إسرائيل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن على روسيا إبرام اتفاق مع أوكرانيا، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك. وأشار الرئيس الأمريكي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع بمدينة إفيان الفرنسية إلى أنه التقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على هامش القمة، مؤكدا أنه سيعقد معه اجتماعا آخر في وقت لاحق.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بإقامة 5 مباريات تجمع الأولى العراق مع النرويج ضمن المجموعة 9، والأرجنتين مع الجزائر، والنمسا مع الأردن ضمن المجموعة 10، والبرتغال مع الكونغو ضمن المجموعة 11، وإنجلترا مع كرواتيا ضمن المجموعة 12. وتستهل مباريات الغد بلقاء منتخب العراق والنرويج الساعة 2 صباحا بتوقيت الإمارات على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة. ختم النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ست المساء على ساعة الخليجية.
6: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
8: هو محمد بن راشد
7: الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه هو حمدان بن محمد،
10: هو حمدان بن محمد،
7: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
11: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء أنها موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها،
9: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
5: الخليجية الإماراتية

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1-0.

0: ساعة. أسعد الله مساكم جميع اللي كل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 وقولوا منو رجع لدات خليجي.
1: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال. يا سلام الياس عبيد ويا
0: مرحب الساعة. وينك يا الياس؟
1: نهان موجودة موجودة عبد الله.
0: مختفي عن الساحة الفنية.
1: موجودة في الساحة بس كنت أنا في المورنينج شو.
0: الساحة الصباحية. أيوة. مو بالمسائية.
1: والحين المساء وياك إن شاء الله.
0: يا مرحبا بك الياس. يطمنينا عنك أخبارك؟
1: الحمد لله بخير. عاد اليوم نحن مجهزين لكم مواضيع متنوعة وحلوة, وأهم شيء مسابقتنا الحلوة مالت شو يا عبد الله؟
0: Rediscovering the UAE بدعم من تطبيق أورا. يعني اليازية المسابقة ابتديناها من الأسبوع اللي طاف وما شاء الله تبارك الرحمن على الوجهات الرائعة يعني اللي يفوزون فيها مستمعينا.
1: أيوة بتستمتعون في الوجهات هذه اللي موجودة في الإمارات وتستكشفونها سواء زرتوها من قبل أو لا, بس نبى منكم تصوروا لنا وتمنشنون الخليجية.
0: لازم
1: نبى نشوف أجواءكم. نحن اعطيناكم هاي الهدية وانتوا تستاهلونها.
0: نعم
1: نبى نشوف الفيديوهات والصور الجميلة منكم.
0: أكيد أكيد دائما نسعد يتواصلكم ويانا وتسوون المنشن على السوشيال ميديا. والحين نباكم تكتشفون الإمارات وروائع الإمارات وما تخبئه لنا الإمارات. أنكم تشاركونا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية وطرشولنا UAE مع اسماءكم. إيزي
1: الثلاثية بس شو تسوون؟ اطرشولنا UAE مع اسماءكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني
0: بس
1: سهلة.
0: وإن شاء الله تعالى مع بداية ساعتنا القادمة نسحب أنا وياك اليازية
1: إن شاء الله
0: على اسم الفايز ونشوف وين بيفوز أو وين الوجهة بتكون, وأيضا شو القسيمة اللي بيفوز فيها من أورا.
1: أيوة بالضبط.
0: يلا نحن كملي وياكم أكيد على هو الخليجية 1009.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: واحد صفر صفر تسعة.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: وقت السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009
2: الخليجية دانت الأثير.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا وابير، لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: مسي عليكم بالخير. انا اليازية وعبد الله وياي ترى ما صار بعيد.
1: انا موجود. انا لا اول ما شفت اليازية قلت يلا خلها هي تستلم الدفة. دائما على فكرة اسوي فيها هذا الموقف.
0: احنا زمان نكمل بعض.
1: اكيد اكيد اكيد. طبعا نحن هنا
0: ونذكركم طبعا بتكتشفون الامارات من خلال برامج الخليجية 1009 وفي هدايا وايد حلوة مقدمة لكم مستمعينا. وفي برنامج أورا بنتكلم عنه أكثر والتفاصيل عند عبد الله.
1: أكيد تطبيق أورا من التطبيقات الجميلة جدا وأنا شخصيا من مستخدمين تطبيق أورا.
0: صح حتى أنا
1: بالفعل يعني أول ما الواحد يحمله بيكون عنده مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: لأن حتى هدايانا مرتبطة في التطبيق هذا، يعني كل فايز اللي بيفوز معنا في إقامة فندقية بلس يعني جائزة مقدمة من برنامج أورا.
2: بالضبط، قسيمة مشتريات بتكون من نصيبكم. وطبعا بس أنوه أن العجلة مو بكلها قسايم، يعني يمكن يطلع لكم حظ أوفر. أيوة. فنتمنى أن ما يطلع هذا الشيء، نحن نبى جائزة إن شاء الله.
1: ونذكركم كيف تشاركون ويانا، اطرشولنا UAE على الاسمس 4000 أو تطبيقنا المجاني مع أسماءكم الثلاثية.
2: يلا حظ موفق للجميع، وبعد شوي إن شاء الله بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا في مسابقة Rediscovering the UAE.
3: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلام تسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم، 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكماه لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، وتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية، وبحثا خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك، كما استعرضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أعمال قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026. هذا ووجه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله كلمة بمناسبة مشاركته في القمة، وأكد خلالها أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أهمية العمل من أجل تحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على نهج دولة الإمارات بوصفها شريكا فاعلا في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة في معرض مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوان مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية بالمساهمة في تسيير طائرة مساعدات إنسانية عاجلة تحمل 100 طن من المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 دعما للأشقاء الفلسطينيين المتضررين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، واستعرضا التطورات المحلية والإقليمية الراهنة عقب الإعلان عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن على روسيا إبرام اتفاق مع أوكرانيا، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع، مؤكدا أنه سيعقد معه اجتماعا آخر في وقت لاحق. دعا المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقدوم إلى العاصمة الروسية موسكو إذا كان مستعدا لإجراء حوار جاد ومسؤول. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. دوت خليجي على الخليجية 1.0.

0: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، وأبى أخبركم وأخبرك اليازية عن شيء وايد حلو، يعني إن شاء الله بيكون حلم رؤية وسماع أندريا بوتشيلي بيتحقق في العاصمة أبوظبي.
1: يا سلام،
0: عرض قوي وبيزداد الروعة. أندريا بوتشيلي بيتألق في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميلا 1 في أبوظبي ضمن جولته العالمية رومانزا، وبيكون كجزء من يا سلام كلاسيكس. ليلة الحلم بتكون 2 ديسمبر في الاتحاد أرينا. التذاكر نقدر نحصل عليها من الموقع الإلكتروني abudhabigp.com، وأيضا بيكون وصول حصري للتذاكر لمدة 24 ساعة لحاملين تذاكر أبوظبي جي بي.
1: النور نورك يا عبير النمر، نمسي عليك بالخير. توه تكتب لي
0: هاي عبير.
1: هلا هلا عبير، هلا ومرحبا بكل المستمعين. وما شاء الله ما شاء الله وايد وايد مشاركات عندنا عشان يفوزون بمسابقتنا الجميلة لاكتشف حول الإمارات.
0: نعم، بدعم من أورا،
1: وصراحة مجهزين لكم أماكن وايد حلوة، فنادق بتعجبكم إن شاء الله وجديدة، ويمكن ما قد زرتوها وإن شاء الله بأنكم بتزورونها مع الخليجية أو مع كافة إذاعات ARN.
0: نعم،
1: بس الحين وقت شو؟ وقت
0: نختار الفايز.
1: نختار الفايز، خلا نشوف كمبيوترنا بيختار منو، ونقول 3 2 1. ونقول مبروك مبروك مبروك.
0: شكرا شكرا. دون اسم،
1: بدون اسم، اللي نهاية رقمه 5151. إن شاء الله قسم الجوائز راح يتعرفون على اسمه إن شاء الله. نحن ما طلع لنا اسمه ولكن رقمه موجود. ألف مبروك، فزتوا ويانا في إقامة ليلة في موفنبيك هوتل جميرة بيتش.
0: يا سلام،
1: المكان حلو، إقامة ليلة لاثنين كبار واثنين صغار اللي أعمارهم تحت 12 سنة مع البريكفاست مع الريوق. يا سلام، ليلة حلوة والمكان حلو. وخلونا احنا ما وقفنا هني،
0: لحظة
1: الحين نروح لبرنامج أورا، بنشوف العجلة بشو بتفوز مستمعنا أو مستمعتنا اللي نهاية رقمها 5151.
0: يلا
1: نشوف كمبيوترنا يختار منو. ونقول ألف مبروك، قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من أمريكان إيجل.
0: يا سلام،
1: الله الله، هذا لازم تنزلون تطبيق أورا. احنا نخبر كل مستمعينا وكل حد يسمعنا أنه ينزل تطبيق أورا عشان يعني يستفيد من المميزات اللي موجودة فيها. ونقول مبروك لنهايته 5151. قسم الجوائز إن شاء الله راح يتواصل وياه ويخبركم أكثر بالتفاصيل، ونعرف اسمه إن شاء الله، نبغى نعرف اسمه منو اللي فاز ويانا.
0: حسب الشي دائما نقولكم يا جماعة يوم تشاركون أرجوكم أسماءكم
1: أساميكم الثلاثية
0: أهم شيء في المشاركة. أعطاني المسابقات إن شاء الله تعالى الساعة القادمة
1: بعد عندنا مسابقة
0: وحلوة حلوة حلوة، فيها إقامة فندقية، فيها يلسة، فيها ريوق وعشاء،
1: فيها
0: مباريات
1: حلوة حلوة.
0: التفاصيل كلها بتكون مع بداية ساعتنا القادمة،
1: خلكم ويانا لأن اليوم أيتي فيها هدايا
0: سوبرايز.
1: يلا خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&Diamond في أكثر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: ننتقل وياكم إلى حركة السير في شوارع والطرقات المؤدية لدبي. نبدأها مع شارع الشيخ محمد بن زايد. المتجهين من دبي للشارجة يشهد ازدحام مروري بادي من قبل مردف سيتي سنتر إلى ما قبل سيتي سنتر الزاهية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات العابر لأن الحركة فيها انسيابية. أما شارع الاتحاد للمتجهين أيضا من دبي للشارجة ازدحام مروري من جسر القرهود وبالاتجاه للشارجة. أما شارع الخيل يشهد كثافة مركبات بالاتجاه إلى دبي هيلز. اتقفوا، هلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: الخليجية الإماراتية،
5: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: انت ريال عشت هنا كم سنة؟
2: طول عمري اكثر من 40 سنة. دبي والامارات ككل ارض مباركة، البنية التحتية القانونية هذه جدا مهمة. لو تروح تستثمر في اي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر اجنبي. مش انا عم بتكلم، اسألوا ال 200 جنسية اللي بيستثمروا في سوق دبي، كلهم بيعرفوا انه هم استثماراتهم آمنة قانونيا. آمنة قانونيا. في عامل آخر لازم أذكره بيلخص يمكن كل عوامل 25، عامل الأمن والأمان. كان الناس على فكرة يسألوني يهمسولي يقولوا لي صح كلامك، والله الإمارات الاستثمار فيها آمن، ما فيها سرقات، وبلد نسبة الجرائم قليلة، في بلد آمن. بس يا أخي تحسه جدا مسالم، ما عنده قوة عسكرية، ما يعني ما بتعرف شو بصير إذا صار شيء. هي وصار وشفتوا شو كان تطرف معه صح ولا لا، وأبهرت العالم بلسانهم. أنا شفتهم عم بيطلعوا بيتكلموا إنه نحنا متفاجئين بقدرة الإمارات، شيء هذا بدل قد ايه في حسد وضغينة وحقد كمين عندهم.
1: يا رجل ما عارف، مرات أحس إن الحرب علينا مو على بلدان أخرى يا
2: صح
1: رجل.
2: بس أثبتت للعالم بجدارة إنها فعلا الأأمن بكل المعايير الآن.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. الخليجية 1009.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أيوة.
1: ولا زلنا مستمرين معاكم مستمعين يترياني عبد الله.
0: لا هي تأشر لي أن أبدأ وأنا أشر لها لا أنت أبدأي.
1: في نهاية الساعة الثانية مستمعين خلاص هو مستانس أني أنا موجودة يعني يلا يا لياز يا عندك كل
0: شيء أقولكم سلمت هتدفك ترى يلا استلمي
1: عني عندك المايك الإعداد وكل شيء عفو عليك يا عبد الله أنا موجودة
0: أنت كيف. لأنك كفو إنسانة كفو فالواحد يعتمد عليك ومرتاح عرفتي فيعطيك الصحة والعافية
1: الله يعافيك صراحة أنت نتعلم منكم وأنتوا يعني الأقدم
0: يطولي بعمرك يا رب عمري شيبة الحين
1: وكلنا نكمل بعض وخلونا نروح لأجواء موسيقية حلوة وشو حلو ينتظرنا إن شاء الله في كوكاكولا أرينا ميامي شو رحلتهم مستمرة لكن هاي

0: مرة أنتوا بتكونون الجزء الأهم فيها، اللي تتريونه كل سنة واللي بتعيشون وياهم أجمل الذكريات يرجع لكم بنسخته الثالثة والمتجددة في هاي السنة. بتحتفلون بنبض ميامي الحقيقي، أنتوا بتكونون الجمهور وأنتوا اللي رافقتوهم دائما في رحلاتهم هاي الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، وكنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. ميامي 3 مهدى لكم أنتوا، لكل اللي بيحضر هذا الشو. أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة وأيضا العروض وتصميم المسرح، بيفاجئونكم صراحة، بيولعون المسرح. ميامي معروفين ما شاء الله عليهم، وأنتوا راح تكونون شركائهم في صناعة هذا العرض.
1: نعم،
0: استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما راح تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تخليكم تشعرون أنكم في قلب الحدث. والعرض كله مبني عليكم أنتوا جمهور ميامي الوفي. شو تتريون؟ هاي فرصتكم، احجزوا تذاكركم الحين وشاركوا في هذا الحدث وكونوا جزء من أضخم عرض ومع أقوى فرقة في الكويت. وهذا العرض منكم وفيكم، مثل ما قلت تحجزون تذاكركم عبر coca-cola-arena.com أو عبر platinumlist.net، وأكيد برعاية الخليجية 1009، واليوم راح يكون 29 أغسطس.
1: نعم،
0: يعني عندكم وقت تحجزون تذاكركم
1: والأيام تركض، فتلاحقوا تلاحقوا، لأن دائما معروف عروض ميامي دائما سولد أوت، فخلونا نضمن مكاننا ونتواجد في هذه الأمسية الرائعة جدا أكيد من فرقة ميامي.
0: حضرت لهم شو؟
1: أنا هي نعم قد منهم كذا مرة وحاضر حفلاتهم.
0: تذكر يوم قدمناهم كان شيء جميل. أيوة كان شيء جميل يوم قدمناهم على مسرح، بس كان غنى مش هذا العرض،
1: لكن هذا شو،
0: هذا العرض بيكون موضوع مختلف حماسي وايد يجنن صراحة. أنا وايد متحمسة أني أنا أحضره إن شاء الله، إن شاء الله إن شاء الله الله يكتب لي أني أحضره
1: يا رب.
0: إن شاء الله
1: بإذن الرحمن.
0: وأنتم مستمعين لازم تحضرونها،
1: يلا بس هذه فرصة الأكيد أنكم تحجزون تذاكركم مثل ما قالت لنا اليازية من كوكاكولا أرينا أو بلاتينوم ليست، وخلونا نستمتع بهذه الأمسية. اللي يحبون الكرة أدري الحين على فكرة المباريات وايد ناس قاعدة تعاني، لأن المباريات وايد مواعيدها متأخرة لأن في أمريكا عرفتي، ففرق التوقيت. فنحن عندنا لكم إن شاء الله تعالى مسابقة بنبتديها مع بداية ساعتنا القادمة. هذه المسابقة شاملة كل شيء، شاملة إقامة فندقية تتابع مبارياتك المفضلة في تاريخ معين، مأكولات ومشروبات، ريوق وعشاء. شو تبقى أحلى عندي؟
0: وايد حلو صراحة.
1: يعني مسابقة حلوة لعشاق
0: الله
1: الكرة.
0: الله يا الخليجية، الله على هدايا الخليجية لمستمعي الخليجية. شفتوا كيف نحن، شفتوا الخليجية كيف تقدم لي مستمعين هدايا راقية وجميلة مثلهم الراقين.
1: أكيد، فخلكم ويانا إن شاء الله تعالى مع بداية الساعة نطلق وياكم المسابقة وبنسألكم سؤال حلو، خلكم ويانا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة، والرعد لا منه رعد والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبره، لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره الباذخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أجمل المنوعات.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
2: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنويا هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافأة فآتي ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكيمان لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يلتقي الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع. رئيس الدولة: شاركت اليوم في قمة مجموعة السبع في فرنسا وأشكر فخامة الرئيس ماكرون على دعوته الكريمة. ترامب: سأبذل قصارى جهدي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية. وبحث سموه والرئيس الأمريكي خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز علاقات دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. هذا وتطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز العمل المشترك للتعامل مع الأهداف والتحديات المشتركة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: شاركت اليوم في قمة مجموعة السبع في فرنسا وأشكر فخامة الرئيس ماكرون على دعوته الكريمة. شكلت المشاركة فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة. وأضاف سموه أن المشاركة جسدت نهج الإمارات باعتبارها شريكاً فاعلاً في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأمناً وازدهاراً لشعبها وشعوب العالم. في ذات الملف، حيث شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أعمال قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026. هذا ووجه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في كلمة بمناسبة مشاركته في القمة، وأكد خلالها أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أهمية العمل من أجل تحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على نهج دولة الإمارات بوصفها شريكا فاعلا في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة في معرض مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي ذات السياق قال صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله: أننا نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا اضطرابات عميقة وحالة غير مسبوقة من التحديات المتسارعة تتجاوز آثارها حدود المنطقة لتطال مختلف أنحاء العالم، كما نعرب عن تقديرنا لأعضاء مجموعة السبع وشركائنا حول العالم على مختلف أشكال الدعم الذي قدموه في الوقت الذي كانت فيه بلادي تدافع عن نفسها في مواجهة آلاف الهجمات الإيرانية الغادرة بالصواريخ والمسيرات على مدى 6 أسابيع متتالية على أهداف مدنية. وقال سموه: إن الأزمة التي نعيشها اليوم أثبتت أن التحديات الراهنة تستوجب تضافر الجهود والعمل المشترك مع الآخرين وليس بمعزل عنهم، كما تؤكد أن سلاسل الإمداد المرنة ومسارات التجارة الآمنة والبنية التحتية ذات الكفاءة العالية تعد ركائز لا غنى عنها لتعزيز قدرتنا على الازدهار، كما تؤكد أيضاً أن صون الاستقرار العالمي ليس مجرد مصلحة مشتركة فحسب، بل مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعاً. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن على روسيا إبرام اتفاق مع أوكرانيا، مشدداً على أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك. وأشار الرئيس الأمريكي الذي يشارك في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيون الفرنسية إلى أنه التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة، مؤكداً أنه سيعقد معه اجتماعا آخر في وقت لاحق. وحول لقائه بزيلينسكي وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع بالجيد، مبينا أن تركيز الإدارة الأمريكية كان منصبا في الفترة الماضية على الملف الإيراني، إلا أنه يرغب من الآن فصاعدا في الاهتمام بملف أوكرانيا، ليس لدواع مالية بل بسبب حجم الخسائر البشرية الفادحة. دعا المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقدوم إلى العاصمة الروسية موسكو إذا كان مستعدا لإجراء حوار جاد ومسؤول. والآن إلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، واستعرضا التطورات المحلية والإقليمية الراهنة عقب الإعلان عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
6: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد،
8: هو محمد بن راشد
7: الذي يكسر حاجز التوقعات.
9: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
8: هو حمدان بن محمد،
7: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
10: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
9: وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
5: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية.

0: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 ويا الياز يه وصلنا لمسابقتنا الجميلة
1: وساعتنا الثالثة
0: والأخيرة.
1: مع المسابقة
0: هين عام
1: نبغى نختم لكم البرنامج آخر ساعة مسابقة حلوة وجائزة تستاهلونها
0: أكيد. نبغى نوديكم فندق ميديا ون الموجود في دبي ميديا سيتي، مو بمجرد إقامة، نباكم تستانسون بإقامة ليلة واحدة تاريخ 21 يونيو مع عشاء مع ريوق، وتتابعون المباراة مباشرة في Garden on 8، مكان وايد حلو على فكرة. فهذه فرصتكم للمشاركة. وتعرفين اليازي، فكرت شو أسأل المستمعين، شو أسأل المستمعين، جت الفكرة في بالي.
1: شو الفكرة؟
0: الفكرة اوكي، يمكن معظم الناس تعرف انه انا بني ادم ما عندي المام بكرة القدم ومتابعة المباريات مو بذاك الزود.
1: صدق؟
0: ما يخصني.
1: انت اول رجل مر في حياتي يقول لي انا مش احنا البنات اوكي مو مشكلة ما يعني ما نعرف المباريات.
0: لا شيء شباب، شيء شباب ما عندهم.
1: بس انتو الشباب.
0: انا عندك انا وعندك وائل، اثنيناتنا متفقين نفس الفكر. المهم سؤالي يقول كيف تقنع صديقك اللي ما يخصه بكرة القدم إنه يتابع المباراة معاك؟ هذا هو سؤالنا. الحين أنت تحبين الكرة وتبين تتابعين مباراة، صديقتك ما تحب الكرة، كيف تقنعينها؟
1: أنا أجاوب، أحس بتقنعني لو كان المنتخب، لو كان المنتخب بقولها أوكي.
0: هي أوكي، هذا موضوع وطني. استوى عرفتي، هي إن منتخبنا الوطني نروح،
1: مع أن أنا مالي في الكرة.
0: بالضبط.
1: بس لو قالت لي أكيد بقولها أنت شو تشجعين، بكون وياها خويتها، شو ما تشجع بشجع وياها.
0: فهذا اللي نباه منكم الحين، خبرونا كيف تقنعون شخص ما يخصه بالكرة أنه ويتابع المباراة وياكم. هذا
1: انزين، أرسلونا عبر SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجي 1009. عندكم فرصة إن شاء الله بتفوزون ويانا الحين في آخر ساعة، في نهاية الساعة إن شاء الله راح نعلن عن الفايز. بس طرشولنا، شو قلت سؤالك؟
0: سؤال يقول كيف تقنع شخص غير رياضي ما يحب الكرة إنه يتابع مباراة وياك؟
1: أنزل.
0: هذا سؤال،
1: هذا السؤال، ونستقبل إجاباتكم مع ساميكم الثلاثية. والحين نطلع هذا الفاصل
0: يا الله
1: ونتواصلين عقب دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في الصدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبتي وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شدود.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات، للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كلها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية.
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
4: اقتنعت، بنزل الحين.
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في حركة السير لشوارع وطرقات المؤدية لدبي، شارع الشيخ زايد شارع الشيخ محمد بن زايد المتجهين من دبي للشارجة يشهد ازدحام مروري بادي من قبل مردف سيتي سنتر وإلى ما قبل سيتي سنتر الزاهية، ويفضل تأخذون شارع الإمارات العابر لأن الحركة فيها انسيابية. مشارع الاتحاد للمتجهين أيضا من دبي إلى الشارجة لازدحام بادي من جسر القرهود وبالاتجاه للشارجة. أما شارع الخيل ففي الحركة انسيابية، تقفوا هلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: 1009
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا لنهاية البرنامج عبد الله، شو رأيك؟ استانسنا صح؟
2: صراحة استانسنا
1: مع أغنية ميامي. وأنا اليوم بستانس، شو رأيك وإحنا مجهزين لكم أغنية ميامي
2: نختم فيها؟
1: بس لا تنسون الشو وتصيرون تحجزون تذاكركم عشان تكونون وياهم. لكن الحين مسابقتنا حق الإقامة ليلة في وين يا عبد الله؟
2: ميديا ون هوتل، إقامة فندقية مع عشاء وريوق، وتتابعون المباريات في جاردن اون ايت، يعني تجربة رائعة. وعلى فكرة جاردن اون ايت يعتبر من الأماكن الوايد حلوة صراحة انك تقضي وقت وتستانس. فالحين نبى نشوف المشاركات من المستمعين.
1: خلونا نقرأ المشاركات المستمعين. هزاع احمد الشحي يقول لنا بقترح عليه ان نشوف المباراة اللي تهمه اليوم مقابل اني انا اشاهد وياه فيلم او العب وياه فيديو من اختياره،
2: انه يعني وحده بوحده
1: حيه يعني. بحايه
2: ايوه
1: انزين. واغلبكم محمد سالم وحميد سالم، وخلنا نقول منو بعد، في كم من مستمع اتفق انه بمقابل مالي. تخيل ان الدنيا تمشي تجيب مقابل مالي.
2: خذها الـ500 وتعال تشوف المباراة وياي.
1: لا لا لا لا لا لا قالوا بعزمكم على قهوة مثل حنان الشحي. حنان الشحي تقول حساب القهوة علي.
2: حلو
1: الله فنان. هذه اوكي. وبعد منو تقول لنا لطيفة رسول شو تقولنا؟ على فكرة تذكرت مرة قنعت زوجي نشوف مباراة في السينما، كانت تجربة جديدة وحلوة صراحة.
2: حلو.
1: بعد هاي ممتازة، فكرة ممتازة.
2: حلو.
1: انزين المها المها المها قال علي تقول اسوي لها بيج دي اوت وشو انه يلا يلا تعالي بش اسمه بتفاجئها في هاليوم بعد، ممكن عادي.
2: حلو
1: ما شيء مشكلة اني انا افاجئ ربيعتي بوديك مكان فنان ومدري شو. اخر شيء افاجئها ان مدت لها مباراة. هاجر الحميدي تقول بعزمها على الاقامة الفندقية وياي.
2: اوبا
1: هذه من الحين تقول شوفي الجائزة تكون اقامة فندقية لك انت تكونين معايا
2: بس. حلو حلو حلو.
1: مطر محمد مطر الكبيسي يقول بقنعها في موضوع بقول له تعال وكل سوالف وضحك، مو بعشان المباراة، عشان اليسا ونا
2: بعد فكرة
1: أن ربع يتجابلون ويأخذون ويقصرون الدوب. صح. خلود العريف تقول ندخل نصور ونطلع. لا ليش تصورين تطلعين؟ هاي حركات البنات،
2: هاي إثبات وجودها يعني.
1: حركات البنات بس جي. الشباب يصيرون قدام بس احنا البنات لا، تصوير صورنا تشك تشك تشك.
2: ايوه إثبات وجود، والله نحن كنا موجودين هني.
1: مهر النقبي تقول أدخل وياه في تحدي بخصوص النتيجة وتكون الجائزة شيء هو يحبه أو يتمنى. مهر جاسم النقبي
2: تكنيك حلو،
1: هاي تحديات بعد حلو،
2: حبيت
1: حلو
2: التكنيك.
1: أو أنه محمد السلامي يقول بقول له بعزمك على العشاء لكن بشرط نشوف المباراة مع بعض.
2: يلا ما عليه، يشبع الريال وانت تستانس بالمباراة.
1: والرقم اللي نهايته 6166 يقول مرحب، يعني كيف أقنعه؟ أول شيء بقول له أني أحب هالفريق، عقب أحمسه على المكان اللي بنشوفه. طبعا المكان محمس
2: لازم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: نبشو يا عبد الله.
2: فزتي أنا يا حمد بإقامة فندقية في ميديا وان هوتيل شاملة العشاء والريوق، وأيضا التابع المباريات تاريخ 21 يونيو. الإقامة بتكون أيضا ب 21 يونيو والتابع المباريات في جاردن أون 8. بالبركة الغالي.
1: وتقبلوا تحياتنا، وصلنا لنهاية برنامجكم دوت خليجي. ملتقين وياكم إن شاء الله غدا في نفس التوقيت من الساعة 6 إلى الساعة 9 مساء يا عبد الله، ونقولكم شو مع ألف ألف سلامة.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية، ونتلاقى على خير.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة، غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي. بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم، يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم، قربك سعادة والمفارق كآبة، مشاعرك ورد وغرامك نسايم، عزمت قلبك للغلا والرحابة، لو كان ما بين الحبايب عزايم، لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم، ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب، العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم، اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأبريق.

0: التسعة. كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

0: صوت بلا صورة.
1: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكماه لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر.
2: توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم إجراءات خدمة فتح البلاغات الجنائية وتعزيز دقة وجودة الخدمة، واستحداث حلول مبتكرة للتقديم على الخدمة خلال وقت الأزمات.
3: تعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي، ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يلتقي الرئيس الأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع. رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان علاقات التعاون على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان. عملية استباقية تحبط مخططا لترويج المخدرات داخل الدولة وتكشف شبكة إجرامية منظمة. وفي عناوين نشرتنا، الأرجنتين تواجه الجزائر غدا، والعراق والأردن يسعيان لبداية قوية في المونديال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هامش مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية. وبحث سموه والرئيس الأمريكي خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز علاقات دولة الإمارات والولايات المتحدة، كما استعرضا التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع الأهداف والتحديات المشتركة. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله: شاركت اليوم في قمة مجموعة السبع في فرنسا، وأشكر فخامة الرئيس ماكرون على دعوته الكريمة. شكلت المشاركة فرصة مهمة للحوار وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل من أجل السلام المستدام في المنطقة. وأضاف سموه: المشاركة جسدت نهج الإمارات باعتبارها شريكا فاعلا في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة، واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل مستقبل أكثر استقرارا وأمنا وازدهارا لشعبها وشعوب العالم. في ذات الملف، حيث شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أعمال قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري. هذا ووجه صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله كلمة بمناسبة مشاركته في القمة، وأكد خلالها أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أهمية العمل من أجل تحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على نهج دولة الإمارات بوصفها شريكا فاعلا في التعامل مع الأهداف والتحديات العالمية المشتركة، في معرض مشاركته في أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي ذات السياق قال صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله: إننا نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه منطقتنا اضطرابات عميقة وحالة غير مسبوقة من التحديات المتسارعة تتجاوز آثارها حدود المنطقة لتطال مختلف أنحاء العالم، كما نعرب عن تقديرنا لأعضاء مجموعة السبع وشركائنا حول العالم على مختلف أشكال الدعم الذي قدموه في الوقت الذي كانت فيه بلادي تدافع عن نفسها في مواجهة آلاف الهجمات الإيرانية الغادرة بالصواريخ والمسيرات على مدى 6 أسابيع متتالية على أهداف مدنية. وقال سموه: إن الأزمة التي نعايشها اليوم أثبتت أن التحديات الراهنة تستوجب تضافر الجهود والعمل المشترك مع الآخرين وليس بمعزل عنهم، كما تؤكد أن سلاسل الإمداد المرنة ومسارات التجارة الآمنة والبنية التحتية ذات الكفاءة العالية تعد ركائز لا غنى عنها لتعزيز قدرتنا على الازدهار، كما تؤكد أيضا أن صون الاستقرار العالمي ليس مجرد مصلحة مشتركة فحسب، بل مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعا. نبقى في ملف قمة مجموعة السبع، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومعالي مارك كارني رئيس وزراء كندا اليوم مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية. وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان، كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. بمتابعة من نيابة المخدرات الاتحادية، تمكن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والجهات الشرطية المختصة من إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة وضبط عدد من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها. وأكدت الجهات المختصة أن هذه العملية النوعية تعكس الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في مواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين. الآن ننتقل بكم إلى أخبار المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بإقامة 5 مباريات تجمع الأولى العراق مع النرويج ضمن المجموعة 9 والأرجنتين مع الجزائر والنمسا مع الأردن ضمن المجموعة 10 والبرتغال مع الكونغو ضمن المجموعة 11 وإنجلترا مع كرواتيا ضمن المجموعة 12. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
6: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
7: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
8: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
7: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
9: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
5: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلا خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
3: كل عام وانت الحب يا ضي هالعين.
2: ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وانا عليك استودع الله فيك الحين،
3: وانا عليك استودع الله فيك الحين.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
4: حصريا للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعا صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبدالله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. وعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكن يولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: هوم اوف فانز مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: Enjoy Joe Crumb.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي له الأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية
0: الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة. 1-0

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: اجلس واسمع.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم، ولالك مجيب بين السماء والجبال الصرفها أحجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على الصيدها بيمناك واختارها. وإن كان تشكي من الغربة في عصر غريب مثلك، شكت ناس غربتها وفي دارها. وإن كان على العوى هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجمها مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف منظارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
1: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
0: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
1: هو محمد بن راشد
0: الذي يكسر حاجز التوقعات.
2: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
1: هو حمدان بن محمد،
0: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها،
2: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في سمة العواصم الخليجية، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامها 32 34 الدوحة 32 40 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 38 أما الكويت 31 40 وأخيرا الرياض 29 41.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحب صفالش، يلعب هالغربي اللي أسمع طرياش، يفرح اليوم من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وانقلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرب من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش واسكني بوسط الجاش، اما ابتلشتي بي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجة وعود على ماش.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: العربية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كثير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأثير. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعند دموعك انحزنت اعرف، خايف اغرق من بكاء جفونك.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكنا فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: هذا هدوء المساء،
3: هذا هدوء المساء،
2: وهذا الصباح الجميل. الشمس لي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم،
3: هذا هو الحلم،
2: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. ودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
3: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
2: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، ما كان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة،
3: متى تنور مكانك شمسك الشارقة. أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

صوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى يناوي البعد لا تجرحني بنصلك ترى المحبين في بحر الهوى غرقى ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقى عضوية القلب ما تقدر على فصلك ما دمت في القلب ثابت كنك البرقى أقول مرخوص والخفاق يرخص لك لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقاء أغلاها للوصل ما دامك على وصلك وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة
0: أشعار فزاع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلام، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدع مثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عشب صيف صابها الظامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوائد من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. كل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

تفضل على قوة الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. الناس مخلوقة على الشر والخير، والمشكلة محد بكاسب رضاها. كم عبقري ضاقت عليها التفاكير، عاش السنين ولا عرف محتواها. يا مكثر أحلامه لكن دون تفسير، يحلم ولا منه توعى نساها. تقرأ على وجهه صدوق التعابير، وتشوف في عينه ما يكشف خفاها. محتار في الدنيا وخلق الله، تحير في حيرته ولا عرف وش بلاها. ذعذع علي بارد الغربية، اعصير النفس معتله وريحك دواها. ولا قضى من ليلك الثلثة، الاخير تاصل هواجيس الشعر منتهاها. اروي بمعناها قلوب الجماهير، ورقالها باحساس منه قراها. اكتب من ابداع الاحاسيس، واثير قريحة الشعار وابلغ مداها. بالله يا اهل الطير في ضيعة الطير، كم عين صقار بكاها عماها. هذه على الضيعة أجل ويش بيصير في فقد منه فارق مستواها. قرموشة جيرية وأصلها جير، لو شافت الصيدة تبعد مداها. قامت وراها تغرف الريح وتغير، لو انها بين السحابها وماها. إلين تطرحها مثل طرحة الزير في حرب جساس، هو اللي بداها. تقصها قص الخشب بالمناشير، صقارها يضحك حجاجها أداها. لو انتبع له على الطير تأثير، أقول دمه مختلط مع دماها. ونعرضت تشبه على راهب الدير، لولا صوايدها وريش كساها. ونقبلت نجم هوتبه مقادير، نازل على أرض البشر من سماها. وندبرت جرت وراها لعاصير من سبقها، كن الطريدها وراها. يفرج هددها كل هم وتقدير، وتنومس اللي شلها واقتناها. يا بوي شبلك ما يحسب المخاسير، لولا غلا كلها ولولا غلاها. لولا غلاها غير وفراقها غير، والله العاتب كل طرف بكاها. قرموشة تسوى طيور الصقاقير، لا تسألوني ليش ربي عطاها. الله يقدرنا على الطيب تقدير، ويعيضنا فيها ونقبل عزاها.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 00909.
1: خلكم مستانسين ويانا على 10909. الخليجيه.

0: سحر.
1: على الخليجية.
2: أشعار على الخليجية.
3: ما بدر شي مني ليه متى هالبعاد، انت شلي جرالك صرت تزعل كثير، من تطايق كلامي كل كلامك عناد، يعني ذنبي احبك ولا ذنبي اغير، ودي ترضى وتنسى هالحزن والسهاد، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، وان بدت مني غلطة خلك انت الكبير، يا ما قلبك جرحني وانا عفت الرقاد، بس انا يوم اشوفك انسى كل شيء يصير، وين هاللي اعرفه وين ذاك الوداد، ولا هالدنيا يعني لو زعلنا تطير، تدري بعدك يا غالي وش كثر همي زاد، شفت هالكون كله بعدك انت صغير، انت صاير في وادي وانا صاير في واد، كيف ترضى لحبنا ينتهي بهالمصير، بس عموما يا روحي جيت اقول لك وكاد، هذا قلبي وتبقى كلمته في الاخير، لو حصل مني حاجه تستحقها البعاد، هذا راسك واحبه وانا اسف كثير.
2: اشعار
1: على الخليجيه.

قبل لا تنهي حياتي في ثواني. عقلي من وقتك حبيبي لو ثواني أسألك.

من فريدوم لحظات فولا لا تنخصم حتى 50% على الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها. أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. يلي سألتوا والسباي بغيبتي يا سائلين، السر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها. أغيب لجل أحس منكم بالمودة والحنين، والشمس لو غابت عن الأعين لابد إشراقها. وأبواب قلبي للوجيه الطيبة في كل حين مبطلة، ما فيه واحد يستطيع إغلاقها. تواضعي لله ثم للعالم المتواضعين، اللي لا فارقتها يصعب عليك إفراقها. لو قلت أنا برضي جميع أذواقكم يا سامعين، الناس لا يمكن لحد يرضي جميع أذواقها، لكننا مهموم واشعر بالحزن لاني حزين. كأن نفسي فيه شي عن فرحها عاقها، كل أصدقائي الحاضرين في خافقي والغايبين، عن العيون اللي صورهم ثابتها في حداقها غالين. لكن الصديق اللي فقدته وين وين، اللي يموت وكلمته ما خان في ميثاقها. صديقي اللي يؤمن ان الارض تفسد دون دين، وان الخلايق ما ينجيها سوى خلاقها. وصديقي اللي لا حضر واهل الفخر متجمعين، يلفت عليها انظار كل الناس قبل اعناقها. وصديقي اللي حاولت انها تطيحك السنين، لكن طاحت وانت في عيون العرب واعماقها. وصديقي اللي كل ما وقف تشوف الحاسدين، قلوبها محروقه وكنه يزيد احراقها. وصديقي اللي لا زعل ولا رضا في الحالتين، نفسيته من طيبها ما هي تشين اخلاقها. وصديقي اللي قبل اشوفه ذكره الطيب يبين، ومن يوم شفته كان نفسي صافحتها اشواقها. وصديقي اللي يضحك حجاجه بوجه الغانمين، كان مد كفه غيمة شاقل نظر براقها. وصديقي اللي كل ما ضاقت علي لازم يبين في ثقالها وخفافها وجلالها ودقاقها. وصديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين، لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها. صديقي اللي ما يدنق هامته ولا يلين، لو الليالي ترهقه ما هزته برهاقها. وصديقي اللي شجرة آماله زرعها باليقين، قناعته لو مثمرت الظل تحت أوراقها. وصديقي اللي عين يفرشها لجيرانه، وعين الحاف للضيفان مهما تختلف فعراقها. وصديقي اللي كل ما قابل يتيم الوالدين يموت هم إن كان دمعات الحزن مراقها. وصديقي اللي كنه مولود ما بين الفرقدين، نظرته دايم للسماء ونجومها وفاقها. وصديقي اللي للمراجل لا يسار ولا يمين، المرجلة تعشق مواقيفها وهو عشاقها. هذا سبب واحد من أسباب الحزن يا سائلين، والسر بين أقلام قيفاني وبين أوراقها.
1: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.